0: وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
1: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
2: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

0: صوت الملاعب
1: محاولة ملعوبة وكرة تنحط بشكل حلو. الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي اف ام يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي اف ام. صوت الملاعب.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: FM خلها دوم في البال.
1: كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على أبوظبي FM.
2: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
2: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
7: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغطت على الرابط ودخلت البيانات كلها.
8: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
7: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
8: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قل لي كم كان في حسابك؟
7: تقول لي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
8: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فوراً، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
9: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
10: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتال

0: قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتأخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
1: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
2: عشان كذي لازم يكون في وعي. أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط، تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
0: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الـ OTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
1: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
3: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
4: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
5: فخورين بالإمارات.
6: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه. يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
5: فخورين بالإمارات.

البرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: من بوظبي اف ام لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي، على بوظبي اف ام.
1: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
0: التقنيات جميلة إذا استخدمناها بالشكل الجميل. لا تخلون التليفون ياخذ وقت الدراسة أو الجلسات العائلية. الاعتدال هو السر لتحقيق التوازن والنجاح. خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7 وحتى 8 مساء على أبوظبي FM.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من أبوظبي FM. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. أبوظبي FM.

0: ذوقك يستاهل الأفضل.
1: بوظبي اف ام،
0: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: عام دراسي جديد.
1: عيالنا ليلة المدرسة، يلا عشان تنام. ما فيني نوم الصبح، يلا قوم. ما أقدر أقوم في السيارة، يالس نعسان. يوصل المدرسة ويشوف ربعه البطارية فول تشارج في ثواني، والتحديث الجديد بعد. كل عام وانتم بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: خلك قريب،
3: جيتك بقلبي وعد لاه يا قلبي،
2: واستمتع بضبي.

0: BFM.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
6: ألو؟
7: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
6: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
7: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلك رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدد.

0: تثلج الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
1: دامتشي. أوكي الموضوع فيه هدية يا حلاتي.
2: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف ليكون هذا نصاب. يا الله كيف صدقته؟ لا لا لا لازم أتصرف. صح أمان.
3: أختي ريم اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين ويمكن ما تكون صدفة.
1: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
3: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
1: والله خلاص من اليوم ورايح ما بعد رقمي لأي حد.
3: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
1: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
4: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

0: ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM.
1: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
1: نجاحها نجاح للوطن.
2: كل امرأة إماراتية تحقق إنجازاً في موقعها تضيف لبنة جديدة في صرح الوطن، فنجاح المرأة ليس إنجازاً فردياً فقط، بل نجاح للوطن بأكمله ومسيرة تنموية تمتد آثارها إلى الأجيال القادمة.
1: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
3: مروة العقروبي.
4: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
1: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
6: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

آل امجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار فخر البلاد زاك اجداد ذخر وسناد وسنافي نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

0: موجة غير، إحساس غير. أبوظبي FM.
1: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
0: الكلمة الطيبة صدقة، خلوا دائما كلامكم وكلماتكم لطيفة طيبة مع زملائكم، معلمينكم وأفراد أسرتكم. الكلمات الطيبة تصنع بيئة إيجابية وتترك أثر طيب في القلوب.
2: ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.

0: من دائرة القضاء أبو ظبي متوفرة عبر التطبيق الذكي ومتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومن دون الحاجة للاتصال المرئي أو حجز المواعيد المسبقة. حمل تطبيق دائرة القضاء من أبل ستور أو جوجل بلاي وأنجز وكالتك الآن.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية، قيادتك تعكس وعيك.
6: حاضر حاضر. أوف أوف، الله يهديك، تسوق وكأنك في حلبة سباق.
7: للأسف يا خالد، كثير اللي ما يلتزم بقوانين المرور وما يدرون إنهم يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
6: والله صح كلامك،
7: السرعة والتهور واستخدام الهاتف وتجاهل الإشارات أشياء نشوفها كل يوم ولكنها تنتهي بكارثة.
6: نعم، وكل مخالفة على هالسلوك تهدد سلامة الجميع، مو بس السايق نفسه.
7: شوف شوف شوف شوف الطفل وأمه كيف يمشون بثقة واثقين إن السيارات بتوقف لهم.
6: وهني الفرق، لازم نحن بعد نثق في طريقة قيادتنا للسيارات ونكون سائقين واعيين.
7: صدقني يا خالد، لو الكل التزم بقوانين المرور الوضع بيكون أفضل بوايد وكمية الحوادث بتقل كثير.
6: الوعي المروري لازم يبتدي من الشباب، هم اللي يصنعون فرق حقيقي في المجتمع.
7: صحيح، وكل شخص يبدأ بنفسه لأن القيادة مسؤولية وأمانة.
6: أنت تدرين أن شرطة أبوظبي عندهم جهود كبيرة من التوعية والحملات والمسابقات وحتى نشر القصص الواقعية لتأثير الحوادث.
7: وكلنا نقدر نشارك حتى لو منشور توعوي بسيط، ممكن توصل رسالة كبيرة للمجتمع.
6: ليش ما ننظم حملة توعوية للطلاب في الجامعة؟ توصل الرسالة من الشباب وإلى الشباب.
7: فكرة جميلة، وخصوصا لو ركزنا على المراهقين وغرسنا فيهم حب الالتزام من البداية.
6: ونحن بعد مسؤولين نربي جيل يعرف قيمة الطريق ويعرف القوانين ويخاف على نفسه وعلى الآخرين.
7: القيادة مسؤولية والأرواح ما تتحمل التهور، ولازم نكون قدها.
6: كلام جميل يا سارة، شبابنا فيهم الخير ويستحقون.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ريحان العريمي، عذاري السويدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
8: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

0: عام دراسي جديد.
1: لكل ولي أمر، رجاءً لا تتوقع إجابة مختلفة عن السؤال اللي تسأله من سنين بعد كل يوم دراسي. شو سويتوا؟ الإجابة ولا شيء. شو خذتوا اليوم؟ الإجابة ولا شيء. شو اسم أستاذ الرياضيات؟ ما أدري. نأكد لكم ما

0: في أي تحديث أو أبديت هالسنة. عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الوضع طبيعي ولا داعي للقلق، أمورك طيبة.
1: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتابا كبيرا تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطا أبدا. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية، كبرت خلالها أبوظبي وكبر معها معرضها، وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم. انتقل معرض الكتاب إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض في دورة عام 2007 ليواصل رحلته صفحة بعد صفحة. واليوم وفي عام 2026 نحن أمام الدورة 35، دورة جديدة لكنها تحمل ذاكرة البدايات كلها. في مركز أدنك أبوظبي وتحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم. والصفحة هذه المرة تبدأ من أحد أعلام المعرفة العربية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الشخصية المحورية للدورة، العالم الذي وضع كتاب العين أول معجم عربي، وهو الذي أرسى القواعد العلمية لعلم العروض وابتكر نظام علامات التشكيل في النص العربي وترك إسهامات في الموسيقى والأوزان الشعرية. وكأن أبوظبي تقول إن المستقبل لا يبدأ دائما من الجديد، يبدأ من العودة إلى الذين صنعوا المعرفة من قبلنا. ومن العربية تنفتح الصفحة على العالم. ثقافة البلقان ضيف شرف الدورة بأدبها وفنونها وموسيقاها وتنوعها الثقافي الذي سيلتقي في أبوظبي مع ثقافات أخرى في حوار يتجاوز الجغرافيا. وفي قلب المشهد العالمي تأتي رواية دون كيشوت بوصفه كتاب العالم، ذلك العمل الذي عبر اللغات والأزمنة وألهم أجيالا من المبدعين وانتقل من الأدب إلى المسرح والسينما والموسيقى. وهكذا من عام 81 وحتى عام 2026، وفي الدورة 35 تتغير الأمكنة وتتوسع الحكاية وتتطور صناعة الكتاب. لكن الفكرة الأولى تبقى أن القراءة ليست مجرد انتقال بين الصفحات، وإنما انتقال من عالم إلى عالم.
3: كل لحظة أجمل مع أبوظبي FM.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: الأسرة هي المدرسة الأولى، اسمعوا لنصايح والديكم وشاركوهم يومكم الدراسي. الحوار الجميل داخل البيت يقوي العلاقة ويعطي الأبناء الثقة والأمان. على موجتنا
2: أبو ظبي اف ام،
1: الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

0: ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو يخرب الدولة. وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كده.
1: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن. امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي. ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك، من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرات متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم، اليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية. وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني. في عام 2006 ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
2: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية.

0: وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة. ففي مواصفات جميلة فيكم، ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
1: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين عالمياً لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار، إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً، هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 2023 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031، سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء، ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكراً للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكراً للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكراً لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
0: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وأنتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
2: طموح يلامس السماء.
3: لم تعد طموحات المرأة الإماراتية تقف عند حدود معينة، بل وصلت إلى مجالات الفضاء والعلوم المتقدمة والابتكار والذكاء الاصطناعي، حاملة اسم الإمارات إلى آفاق جديدة من التميز والريادة.
2: يوم المرأة الإماراتية.
4: يوم المرأة الإماراتية.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة، في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة حصة العتيبة.
3: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
1: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

0: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.
1: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
2: الطالب الناجح ما يفكر بنفسه بس، الطالب الناجح يساعد زملائه. التعاون داخل الصف يخلي التعلم أكثر سهولة وأمتع، ويزرع روح المحبة بين الجميع.

0: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي اف ام. اسمعها.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM، عام دراسي جديد،
2: أول أسبوع مدرسة. في قانون معروف، نشتري أقلام ملونة كل ألوان الدنيا، دفاتر مرتبة، مقلمة جديدة، وبعد أسبوعين يتم قلم واحد بس. هذا القلم مجهول المصدر ولكنه يخدم العائلة كلها.
1: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: بي اف ام. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. مروة العقروبي.
1: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي.
3: بنت زايد.
4: آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بأن المرأة نصف المجتمع وشريكة أساسية في التنمية، واليوم تجسد المرأة الإماراتية تلك الرؤية في كل إنجاز تحققه وكل بصمة تتركها في مسيرة الوطن.
3: يوم المرأة الإماراتية.
5: يوم المرأة الإماراتية.
6: عليك منع سفر، حجز مركبات أو إجراء تنفيذي آخر مرتبط بسداد، ادفع مستحقاتك عبر خدمة إيداع الأمانات المتاحة على مدار الساعة في التطبيق الذكي لدائرة القضاء أبوظبي أو الموقع الإلكتروني، ليتولى الذكاء الاصطناعي إصدار قرارات الإلغاء تلقائياً. دائرة القضاء أبوظبي، تجربة قضائية عدلية تفاعلية مبتكرة.

في دولة صنعت من الطموح هوية ومن الابتكار أسلوب حياة، في دولة لا تعرف التوقف عن التقدم ولا ترضى بغير الأول مركز، دولة الإمارات العربية المتحدة هي اليوم واحدة من أكثر دول العالم تأثيراً في مجالات الأمن، التكنولوجيا والتطلع للمستقبل. دولة تقود المستقبل بثقة وتواصل دورها الريادي في بناء عالم أكثر أماناً واستقراراً.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعينا. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحابا يشاركنا في هذا البرنامج، برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم من الأثنين إلى الخميس من 10 لين 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء رب العالمين، وعبر أثير أبوظبي FM وكذلك عبر تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN لمتابعة هذا البرنامج وغيره من البرامج التي تبث عبر شبكة أبوظبي للإعلام. نصبح عليكم مستمعين بالخير والنور والسرور، يومكم بإذن الله سعيد وجميل في هذه الأرض المباركة. تحية طاقم عمل برنامج استوديو واحد، شمة الزعابي، علي سبت، كوثر، أحمد، جاسم محمد، أحمد العبيد، اللي بنكون معاكم بإذن الله على مدار هذه الساعة والنصف. نستقبل فيها ملاحظاتكم، مقترحاتكم، مواضيعكم الخاصة والعامة على 600551222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio@admn.ae. معنا هاتفيا الأخ سالم.
1: مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، طال عمرك.
1: الله يعطيكم الصحة والعافية ويحفظكم.
0: آمين يا ربي وإياك.
1: أول شيء شكري وتقديري للقيادة الرشيدة، الله يحفظهم ويطول في أعمارهم.
0: آمين يا رب.
1: ويحفظ البلاد، الله يسلمك.
0: اللهم آمين.
1: بارك الله فيك. أنا اتصالي شكر وتقدير لكم على المجهود اللي سويته. كانت عندي مشكلة في البنك وزاكم الله خير، حليتوها بأسرع وقت.
0: جزاك الله خير
1: وبيض الله وجهكم وما قصرت ويعلكم ذخر إن شاء الله.
0: اللهم آمين. هذا واجبنا طال عمرك أخوي سالم. اليوم دور استوديو واحد يطول لي بعمرك، وهذا اللي نحن دائما نفتتح فيه برنامجنا، أن دور اليوم استوديو واحد هو حلقة وصل بين أفراد المجتمع والجهات كذلك، وبين الجهات وأفراد المجتمع. وإحنا هذه الحلقة فقط سوينا، أدينا دورنا وواجبنا بأن نحن ناخذ ونحيل موضوعك إلى الجهة المختصة، والشكر كذلك إلى البنك اللي ساهم وتفاعل معانا في حل موضوعك. فإيز الله خير الجهة وإيزاك الله خير على ثقتك في برنامج استوديو واحد.
1: نعم نعم، وهذه من مجيد عليكم، مش أول مرة، جزاكم الله خير. كذا موضوع جزاكم الله خير حل عن طريقك وجزاكم الله خير.
0: هذا واجبنا طال عمرك، هذا واجبنا، وفي كل مرة طال عمرك، وإن شاء الله ما تحتاج، ولكن لأي ملاحظة لأي موضوع نحن موجودين. الله يحفظك،
1: جزاكم الله خير ويحفظ الله وجوكم وللجميع، وطول الله عمر الشيوخ.
0: آمين يا ربي. اللهم آمين، جزاك الله خير طال عمرك على هذا الكلام الطيب. الله يحفظك يا ربي.
1: الله
0: يحفظك. شكرا شكرا. الله يحفظك. مع السلامة. مع السلامة. طيب زين، يعني أمانة هذا مثل ما أنا قلت للأخ سالم، هذا دور اليوم استوديو واحد وواجب استوديو واحد وطاقم الفريق كامل بأن نأخذ كل موضوع بكل مصداقية بتفاصيل اللي نحن نحتاجها ونحيلها إلى الموضوع. ويجزى الله خير الجهات اللي تسهم وتساعد وتتكاتف معانا حتى نسعى إن شاء الله إلى إيجاد الحلول اللي تسعى إليها من يشارك في برنامج استوديو واحد، سواء لملاحظة لمقترح، مهما كبر الموضوع أو صغر. اليوم نحن موجودين حتى نساعدكم بإذن الله على إيجاد الحلول والمقترحات والملاحظات والمواضيع الخاصة فيكم أنتم كأفراد، أو العامة اللي تفيد الجميع بإذن الله. واللي يفيدكم يفيد المجتمع، للعلم اللي يفيد الفرد يفيد المجتمع كخلاصة. ليش؟ لأن المجتمع أسرة والأسرة فرد في نهاية المطاف، وكل فرد يتأثر بتأثير إيجابي أو سلبي، وإن شاء الله ما في سلبي إلا ويؤثر على اللي حوله، والحول هذا اللي حوله يأثرون على بعض، وهذيل يأثرون على البقية إلى أن ينتشر الموضوع ويصبح بإذن الله. إحنا نتكلم عن التأثيرات الإيجابية لأن ما نبغى إلا الأشياء الجميلة، فبالتالي الجميع يتأثر فيها. لما أنت تدخل في مكان وتشوف واحد جاور سعيد تسعد. ليش؟ مع أنه فرد وهو السعيد، أنت شو يخصك؟ لا، مو بنت شو يخصك، لأن هذه الأمور معدية. لما أنت تشوف إنسان مستانس سبحان الله، ولما تقعد مع ناس فرحانة وسعيدة ومبتسمة وما تقول إلا طيب وما تقول إلا الكلام الجميل وما تقول إلا التفاؤل والخير، تحس أن سبحان الله تهدأ. إذا كنت مثلا متوتر، إذا كنت قلق، إذا كنت تفكر بزيادة، تحس أنك هديت شوية. ليش؟ لأنك احتكيت بالناس الجميلة، احتكيت بالناس اللي دائما ما ترى النور، احتكيت بالناس اللي دائما ما تشوف إن مع العسر يسر، سبحان الله. وتشوف هذا العسر اللي أنا فيه لحكمة أرادها ربي سبحانه في درس لابد أني أنا أتعلم منه. شو هو الدرس؟ لابد أني أنا أبحث شو هي الحكمة. يمكن مالي شغل أنا أفهم شو هي الحكمة، حكمة إلهية سبحانه، هو وضعني في هذا الأمر، هو وضعني في هذا الاختبار، هو وضعني في هذا الامتحان لحكمة. ممكن لأني ممكن لازم أقوى، ممكن لازم أتعلم، ممكن لازم يايني شيء في المستقبل يحتاج إلى شخصية أخرى، يحتاج إلى أطباع أخرى مختلفة عما كنت عليه. فأحيانا بعض الحكم حتى قد لا تتضح، ممكن تمر سنين وسنين على أمل أنك أنت تلقى الحكمة في اللي حصل لك، ممكن أنك أنت ما تعرف. ولكن ثق تماما بأن ما يستوي شيء في حياتك أبدا، لا مجال للصدفة، ما في شيء اسمه صدفة، كلها سبحان الله أقدار، كلها مكتوب بحكمة من ربنا سبحانه، كتب بأن أحمد العبيد ليقدم برنامج استوديو واحد كمثال. ليش أحمد؟ ما أدري. ليش أحمد اللي يستقبل؟ ليش أحمد؟ ما أدري. شو الغرض؟ ما أدري. ولكن أنا أعلم علم اليقين بأن ربي سبحانه وضعني في هذا المكان لحكمة أرادها. شو هي الحكمة؟ إلى الآن أنا ما فهمتها. شو هي الحكمة؟ إلى الآن أنا ما وعيتها. ولكن حتما هناك أمر ممكن أني أنا أفهمه، أو ممكن أني أقعد بيني وبين نفسي وأتعلمه. ولكن في أشياء قاعدة تحصل، في أشياء قاعد يتعلمها أحمد. نعم، الشاطر العاقل مستمعينا، الفطن اللي ياخذ حتى من أصعب الظروف حكم ودروس مستفادة يتعلمها لمستقبله. أنت في النهاية بني آدم، الرب سبحانه يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو أدرى الناس بالله سبحانه وبالدنيا اللي هو فيها، يقول وإن لنعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. الكلمة ممكن هتؤذي، ممكن أنك أنت تتراجع، ممكن أنك أنت شوية يعني تتأثر، طبيعة الحال بني آدم، طالما أنك أنت بشر فراح تتأثر ببشريتك اللي هي أنت تتأثر بالكلام، أنت تتأثر بالأفعال، أنت تتأثر بكذا وأنت تتأثر بكذا بني آدم. ولكن استعيد طاقتك بأسرع ما يمكن، وحاول أنك أنت تلملم شتات نفسك، لأن الدنيا دائما تحتاج إلى الأقوياء. الناجح دائما معناته قوي، الناجح دائما معناته النواجه، الناجح دائما معناته أنه لقى العراقيل والمطبات اللي كانت في حياته حتى وصل إلى ما وصل إليه اليوم. ما في ناجح وصل من دون أمور حدثت في حياته. نحن المشكلة أن نحن نشوف الجبل المعتلي، نشوف الواضح منه، ما نشوف الثابت منه، ما نشوف اللي تحت الأرض، الثبات اللي فيه ما نشوف. فنشوف نحن الناجح ونجاحه ووصوله، ولكن ما عرفنا ولا فكرنا في يوم شو واجه هذا الإنسان حتى يصل إلى ما وصل إليه، من أفكار، من نجاح، من مال، من جاه، من منصب، من غيرها من الأمور. لابد أن هذا الإنسان واجه ولاقى من الصعاب ما لاقى حتى وصل إلى ما وصل إليه اليوم. فسبحان الله، يعني الدنيا بطبيعتها أنت لابد أنك أنت تتحرك حتى تنال وتلقى. طيب، أخذ المسجات بعد أن أخذ الفاصل، ولا أخذ الفاصل بعد أن أخذ المسجات؟ فاصل مستمعين إن شاء الله، بعدها مكملين معكم.

0: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
2: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
3: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي FM.

حياكم الله مستمعينا على 600551222 الرسائل النصية على 3544 البريد الإلكتروني على studio@adman.a الرسائل النصية والبريد الإلكتروني من بعد إذنكم مستمعينا الاسم الرقم والموضوع بإيجاز. التفاصيل احنا ناخذها من خلال المكالمة، يعني اللي يطرش إيميل اللي يطرش مسج نحن نتواصل وياك عقبها وناخذ التفاصيل. طيب الاتصال كذلك محصور في توقيت البرنامج مستمعينا. طيب بسم الله مع إيميلات المشاركين. أم عبد الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نود الاستفسار عن طلبنا لمقابلة كذا أو المسؤول، فقد تم التواصل معنا وإبلاغنا بأنه تم إرسال إيميل للشخص المختص لحجز موعد المقابلة وأنه سيتواصل معنا لتحديد الموعد، ومنذ ذلك الاتصال مضى قرابة أسبوعين أو أكثر وحتى الآن لم يتصل بنا أحد، كما حضرنا شخصيا. طيب ما شاء الله أم عبد الله، إن شاء الله يا أم عبد الله بنتواصل وياكم إن شاء الله. عندنا بعد موضوع آخر شفته في الإيميل. طيب محمد حياك الله. محمد كان عنده موضوع مع هيئة أبو ظبي للإسكان وتم الرد من قبل هيئة أبو ظبي للإسكان، ولكن ملاحظة الأخ محمد أنه لا يجيب على جوهر الطلب الذي تم رفعه من قبلكم ولا يتناول طبيعة حالتي الفعلية. أطلب دراسة حالتي الصحية والاجتماعية والمالية وإحالة ملفي إلى فريق البحوث الاجتماعية أو الجهة المختصة. إن شاء الله يا محمد إن شاء الله. طيب نشوف الاسمس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا أم لي 3 أطفال، حاولت التقديم عبر القنوات الرسمية للحصول على الدعم السكني ولكن أواجه عائقا في الحصول على مستند رسمي يثبت. طيب أتمنى منكم مساعدتي في الحصول على السكن المناسب إن شاء الله إن شاء الله. أنا والدة الطالب. طيب طيب هني موضوع الأخ محمد بخصوص الزواج، خلنا نشوف. أول شيء نبارك لك طال عمرك والله يهنيكم يا رب ويسعدكم والفال للبقية بإذن الله. كنت مقدم قبل على برنامج تأهيل المقبلين على الزواج ولكن الزواج السابق ما تم وانفصلنا في فترة الملجة. طيب بعدها مباشرة ألغيت الطلب. يوم تزوجت مرة ثانية وقدمت من جديد رفض طلبي بحجة أن عندي طلب سابق. تواصلت مع حكومة أبوظبي ورفعت ملاحظة والبرنامج تواصل وياي وطلبوا مني إجراءات لإلغاء الطلب وسويت كل اللي طلبوه وقالوا لي تم، ومن يومها صار لي تقريبا شهر ونص وأنا للحين ما أقدر أقدم. أما برنامج مديم لأعراس النساء، أنا قدمت قبل العرس ب3 أسابيع ورفعت العقود والفواتير وكل المستندات المطلوبة ووقعت على كل شيء حسب الشروط، ولكن إلى الآن ما حد تواصل معاي لين العرس خلص وللحين ما حصلت أي نتيجة. أنا طيب مش من مستفيدي صندوق الزواج لأني مش مستوفي الشروط، ولكن على الأقل البرامج الثانية اللي أنا مستوفي شروطها المفروض أن يتم التعامل وياها وإنجازها. أنا سويت عرسي على حسابي الخاص وتدينت والحين أنا في بداية حياتي الزوجية وأسدد ديون العرس. طيب أنا ما أطلب سوى حقي حسب الشروط وأبا أعرف إلى متى معاملتي بتكون معلقة. طيب يا محمد إن شاء الله خير إن شاء الله خير إن شاء الله خير. سهيل، أنا من أصحاب، عليكم السلام ورحمة الله، أنا من أصحاب الهمم، عندي 3 بنات وأنا الحاضن لهم وأداوم وتعبان، الله لي بالتعب طال عمرك، ألف سلام عليك. عندي مع مدرسة كذا هذا الأسبوع الثاني لدراسة بناتي والمديرة وقفت دراستهم والبنات في البيت، رفعت موضوعي لوزارة التربية والتعليم ما في رد، كلمت المديرة مديرة المدرسة كذا مرة وصارت ما ترد على اتصالاتي، كلمت حقوق الطفل هذا اليوم الرابع ويوعدوني ولكن ما ردوا علي، قدمت في حكومة أبوظبي قالوا مش اختصاصهم. اليوم أنا أب أتألم على بناتي. طيب طيب إن شاء الله يا سهيل إن شاء الله إن شاء الله خير يا رب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يرجو التواصل معاي تحت الهواء لعرض موضوع يخص تسجيل ابني في المدرسة. كذلك في رسالة ثانية اللي هي
عندي ملاحظة على نافس إن شاء الله يا طويل العمر. بعد عدنا يطول لي بعماركم، عليكم السلام، العذر منكم، أمس التليفون كان صامت ما حسيت فيه. طيب عندي موضوع بنتصل فيكم إن شاء الله، بنتصل فيكم إن شاء الله خير. عليكم السلام ورحمة الله. أنا أبلي طفل تم تسجيله في الصف الأول، أول أسبوع الأمور طيبة، ثاني أسبوع يستدعوني ويقولوا لي للأسف تم سحب ملف ولدك إلى الروضة. كيف من صف أول للروضة؟ شو السبب؟ طيب القرار واضح، اللي مواليد السنة يدخل في نفس مرحلة في نفس مراحل الدراسية في سنته. قالوا لي مو من عندنا، من عند الوزارة. طيب راجعت الوزارة، يقول قابلت موظف من قسم التسجيل يقول لي للأسف ما يقدر يدخل صف أول لأن السنة اللي طافت داخل روضة أول، فلازم يكمل اللي هي روضة ثاني KG2. لو إنه ما دخل الروضة كان ممكن إنه يكمل صف أول. وللعلم السنة الجاية ولدي إذا دخل صف أول بيكون قريب 7 سنوات. طيب عليكم السلام ورحمة الله، أرجو التواصل إن شاء الله. كذلك رقم آخر يرجى التواصل إن شاء الله. إحنا المفترض إن شاء الله على دقائق مع مقابلتنا الأولى مع الأستاذ محمد سعيد الدرمكي مدير إدارة العزب والأراضي الصناعية والمؤقتة ببلدية مدينة العين، بنتكلم عن أهمية استغلال العزب في مدينة العين بإذن الله، وأبرز الفوائد اللي تعود على ملاك العزب والمجتمع، ودور الاستغلال الأمثل في دعم الإنتاج المحلي، آلية وإجراءات استغلال العزب المسجلة، أبرز المتطلبات والخطوات الواجب اتباعها، الالتزامات المترتبة كذلك على المستفيدين، الإجراءات النظامية في حال عدم استغلال العزبة، وغيرها إن شاء الله من الأمور اللي راح نتناولها مع أستاذ محمد الدرمكي من بلدية العين، ونتكلم إن شاء الله عن أهمية استغلال العزب في مدينة العين. إلى أن يتم نطلع فاصل؟ طيب نطلع فاصل إن شاء الله مستمعينا، ومن بعدها راجعين.

0: هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتابا كبيرا تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطا أبدا. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية، كبرت خلالها أبوظبي وكبر معها معرضها، وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم. انتقل معرض الكتاب إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض في دورة عام 2007 ليواصل رحلته صفحة بعد صفحة. واليوم وفي عام 2026 نحن أمام الدورة 35، دورة جديدة لكنها تحمل ذاكرة البدايات كلها. في مركز أدنك أبوظبي وتحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم. والصفحة هذه المرة تبدأ من أحد أعلام المعرفة العربية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الشخصية المحورية للدورة، العالم الذي وضع كتاب العين أول معجم عربي، وهو الذي أرسى القواعد العلمية لعلم العروض وابتكر نظام علامات التشكيل في النص العربي وترك إسهامات في الموسيقى والأوزان الشعرية. وكأن أبوظبي تقول إن المستقبل لا يبدأ دائما من الجديد، يبدأ من العودة إلى الذين صنعوا المعرفة من قبلنا. ومن العربية تنفتح الصفحة على العالم. ثقافة البلقان ضيف شرف الدورة بأدبها وفنونها وموسيقاها وتنوعها الثقافي الذي سيلتقي في أبوظبي مع ثقافات أخرى في حوار يتجاوز الجغرافيا. وفي قلب المشهد العالمي تأتي رواية دون كيشوت بوصفه كتاب العالم، ذلك العمل الذي عبر اللغات والأزمنة وألهم أجيالا من المبدعين وانتقل من الأدب إلى المسرح والسينما والموسيقى. وهكذا من عام 81 وحتى عام 2026، وفي الدورة 35 تتغير الأمكنة وتتوسع الحكاية وتتطور صناعة الكتاب. لكن الفكرة الأولى تبقى أن القراءة ليست مجرد انتقال بين الصفحات، وإنما انتقال من عالم إلى عالم.
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي FM.

0: رجعنا لكم مستمعينا من جديد. معنا هاتفيا وللحديث عن أهمية استغلال العزب في مدينة العين الأستاذ محمد سعيد الدرمكي، مدير إدارة العزب والأراضي الصناعية والمؤقتة ببلدية مدينة العين. أسعد الله صباحك أستاذي.
1: صباحك أسعد الله يسلمك وحياكم الله، جزاكم الله خير.
0: وياكم يا رب العالمين، وشكرا على قبولك لهذا اللقاء. طول لي بعمرك. اليوم نحن بنتحدث عن أهمية استغلال العزب على وجه الخصوص في مدينة العين. لو نتكلم بداية عن أهمية استغلالها وأبرز الفوائد اللي تعود على ملاك العزب والمجتمع.
1: أول شيء كل الشكر لكم على الاستضافة الطيبة، ودوركم لا شك رئيسي في يعني توصيل المعلومة اليوم للمجتمع يعني في المدينة. دائما نحن نشيل بدوركم الأساسي هذا، جزاكم الله خير.
0: وياك يا ربي.
1: الله يسلمك. نحن الله يطول عمرك تعرف دائما نحرص على يعني دائما على يعني ايدنا بيد المتعاملين اليوم اصحاب العزب هذه في من وقت تخصيصه ان يتم استغلالها الاستغلال الامثل اليوم بما يخص الغرض المخصص للعزبه هذه، واللي هي طبعا هذه في النهايه عزب لتربيه الحلال. طبعا الدور الاساسي اليوم الحكومه جزاها الله خير من باب دعم اليوم اللي هو الامن الغذائي، يتم توزيع العزب هذه في الاماكن المخصصه لها ضمن المجمعات النظاميه.
0: نعم.
1: للدعم الوتيره هذه، وتيره اللي هي الامن الغذائي. يعني أهم جزئية اليوم من يوم تتخصص العزبة للمتعامل أنه ينشأ عليها العقد الإيجار بحكم أنها عزبة إيجار من قبل البلدية ووفق رسوم مدعومة من الحكومة، ويتم تجديدها بشكل سنوي، وبناء عليه يتم تحديد زوايا العزبة هذه وفق القياسات على حسب كل كمية حلال معينة لها قياس معين من المساحة. فكل 215 رأس من الأغنام يقابله ما مساحته 45x45 متر مربع، متر اللي هي تطلع تقريبا بال 2025 متر مربع.
0: نعم. تفضل.
1: وطبعا اليوم كل ما زادت الكمية عن 215 دخل في العدد اللي او يعني خلينا نقول المساحه اللي بعدها كعزبه اضافيه بنفس القياس 45x45، كل راس من الجمال يقابله طبعا 10 راس من الاغنام.
0: نعم. لو نتكلم يطول لي بعمرك عن دور الاستغلال الامثل في دعم الانتاج المحلي والامن الغذائي.

0: غذائي، وشو آلية وجراءات استغلال العزب المسجلة وغير المسجلة بعد؟
1: اليوم بالنسبة طبعا للعزب، أول شيء بالنسبة للعزب المسجلة مثل ما تكلمنا قبل فيها، تجد سمت يعني تجديد عقود إيجارهم بشكل سنوي، ذلك ضمان اليوم العلاقة بين البلدية وبين المتعامل اللي هي العلاقة الإيجارية هذه. أما طبعا بالنسبة للعزب غير مسجلة، طبعا احنا يعني نطلب من المتعاملين ونحرص على دورهم الأساسي في تسجيل العزب هذه. طبعا لها تأثير ومنظور كبير جدا عند البلدية اليوم، واللي هو اليوم أنا اليوم عندي قاعدة بيانات وأحدثها بشكل مستمر، فاليوم أنا عرف كل منطقة وفي كل مجمع كم عندي عزبة. طبعا حنتكلم عن جزئيتين في العزب، عندنا عزب اللي هن ضمن المجمعات النظامية واللي هن اللي هن العزب النظامية، واللي هن العزب الغير مخططة اللي اليوم شخص من الأشخاص واستغل مثلا مكان، نتكلم من مدة زمنية بعيدة وحط فيها خلال وكذا. دام اليوم ما في تخطيط عمراني في المنطقة وهي ضمن المناطق، خلينا نتكلم بعيدة عن التخطيط العمراني، تم تثبيتها وفق آلية معينة وسياسة معتمدة من عند البلدية. طبعا اليوم الدور الأساسي، أنا اليوم كصاحب حلال أحتاج أني أنا فعلا أحط حلالي في المكان هذا في الموقع، طبعا تشرف عليه اليوم الجهات المختصة إن كانت البلدية ولا الجهات الحكومية الأخرى، من حيث صحة الحلال ومن حيث متابعته تطعيماته أموره. اليوم هذا كله يصب في يعني خلنا نقول رفع تعداد اللي هي خلنا نقول الحلال في المنطقة وفي المدينة، واللي ينعكس طبعا إيجابيا على الأمن الغذائي للمنطقة.
0: جميل. نعم، نتكلم عن أبرز المتطلبات والخطوات الواجب اتباعها من قبل المستفيدين.
1: طبعا اليوم أنا كمستفيد من عزبة حلال تربية، أحتاج إني أول شيء إني أول من استلم العزبة، أبرم عليها عقد إيجار.
0: جميل.
1: وبعد ما أبرم عليها عقد إيجار أطلب زوايا العزبة، يطلع لي مفسار من البلدية يوم حدد لي زوايا عزبتي، وأقوم طبعا بتسويرها سواء بشبك أو بالمواد اللي أنا أشوفها أفضل، ولكن بما يعكس صورة حضارية على اليوم، ما تكون عشوائية يعني بالنسبة للنوع المواد اللي تستغل كتسوير للعزب. طبعا احنا نفضل مثلا يكون حتى مثلا نحط شبك وتور، يكون تور يعني بلون خلنا نقول يتوائم مع البيئه الرمليه اللي فيها اليوم العزب الحلال هذه.
0: نعم.
1: يكون طبعا يمكن اللون البني هذا اكثر دارج.
0: نعم. تفضل.
1: بعد طبعا ما اليوم اقوم بتشبيك العزبه، طبعا اجهز المكان حق حلالي وكمظلات وكخزانات ماي وكحتى غرفة لعامل العزبة، على أساس أن يكون فيها عامل دائما في حملات التفتيش والرقابة، يعني لما يوصل المراقب للعزبة يبقى من يتواصل وياه ويعطيه بيانات العزبة ومالك العزبة وما غيره من بيانات تطلبها اليوم الجهة.
0: جميل. الالتزامات المترتبة على المستفيدين أستاذ محمد والإجراءات النظامية في حال عدم استغلال العزبة ضمن المدة المحددة.
1: اليوم طبعا نحن سوينا عدة حملات على التأكد من استغلال العزبة. طبعا نحن اليوم كإجراءات عندنا في تعهد طبعا يوقع اليوم مستأجر العزبة بأنه يستغلها خلال مدة 3 أشهر من تاريخ تخصيصها. وطبعا اليوم في حال أنه ما تم استغلالها نحن نطلع بحملات أرقابية ونتأكد أن اليوم استغلت العزبة. طبعا نحن دائما نشكر المتعاملين اللي سباقين في استغلال عزبهم في تربية حلالهم، ودائما مستمرين في النظافة والوجه الحضاري حق عزبهم، جزاهم الله خير.
0: جميل جميل. ختاما أستاذ محمد، أهمية الالتزام بالأنظمة والاشتراطات المعتمدة.
1: طبعا لا شك اليوم الالتزام بالتعليمات والإطار التنظيمي اللي وضعته اليوم البلدية هذا له دور أساسي نقول يستفيد من الخدمة هذا أكبر عدد ممكن اليوم من المتعاملين، ويعني خلنا نقول بالطريقة الأمثل بحيث ما يتعارض يعني اليوم مع سياسات أخرى، وفي نفس

0: الوقت يعني اليوم انا اعطي فرصه لي ولغيري، اليوم لا صار في تنظيم وكلنا نستغل المكان اللي خصص له، واذا اليوم انا اشوف عمري اني مثلا هذه كانت بالنسبه لي هوايه او كانت مثلا مهنه اني انا اليوم اني انا اربي حلال واصبحت اليوم مش في حاجه فاسلمها للبلديه عشان يجي اليوم مستفيد ثاني ويستغلها وممكن انه دخل في المجال حديثا يعني.
1: صحيح صحيح نعم. الأستاذ محمد سعيد الدرمكي مدير إدارة العزب والأراضي الصناعية والمؤقتة ببلدية مدينة العين، كل الشكر لك أستاذي.
0: العفو الله يسلمك، جزاكم الله خير ودائما يعني سباقين في توصيل المعلومة إن شاء الله للمتعاملين للمجتمع.
1: جزاك الخير، جزاك الخير يا رب، شكرا لك طال عمرك، شكرا.
0: العفو.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: حياكم الله مستمعينا على 6005512 والرسالة النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. طيب وين وصلنا؟ عند منيف. طيب نتواصل وياك إن شاء الله. عليكم السلام، رجاء الاتصال إن شاء الله. طيب عليكم السلام فاروق، أنا رجل متقاعد من أصحاب الهمم وعندي زوجتين وساكن بالإيجار وحصلت بيت بعد ما رجعت بوظبي العقارية، قالوا لي عندك المرسوم اللي واصل عندنا غير عن تطبيق إسكان، لازم تروح إسكان بوظبي وتسوي تحديث. ورحت راجعت الإسكان قالوا لي خلاص خلال أسبوع بنحدث لك، والحين كملت أكثر من شهر وكل يوم راجعهم وأنا ساكن من أصحاب الهمم، تعبت. طيب إن شاء الله يا طويل العمر. واليوم بعد رحت إسكان بوظبي قلت لهم طيب بنتواصل وياك إن شاء الله. طيب طيب طيب بنتواصل وياك يا أبو شهد إن شاء الله، نشوف المقترح اللي اقترحته إن شاء الله. حاضرين حاضرين حاضرين. طيب بوظبي تفعيل إصدار وتصديق شهادات الميلاد والوفاة عبر منصة تم. فعلت وزارة الخارجية ودائرة الصحة بوظبي الربط الإلكتروني لإصدار شهادات الميلاد والوفاة وتصديقها عبر منصة خدمات حكومة بوظبي تم، ما يشكل تطور نوعي في تحسين جودة الخدمات الحكومية في الإمارة وتسهيل رحلة المتعاملين ويعزز جهود الريادة في التحول الرقمي للخدمات الحكومية. تختصر الخدمة الجديدة رحلة المتعامل، فأصبح بإمكانه إتمام المعاملات خلال دقائق في أي وقت عبر إجراء واحد ونافذة إلكترونية موحدة. هذا التكامل الإلكتروني استجابة لاحتياجات الأفراد والأسر في إمارة أبوظبي بتوفير خدمات أكفأ وأسرع وأكثر فاعلية ترتقي بتجربة المتعاملين وتسهم كذلك في تبسيط الإجراءات. أكدت سعادة الشيخ حصة بن سلطان بن خليفة آل نهيان وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية أن الوزارة تمضي قدما في ترسيخ نهج حكومي يقوم على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية، ما يضمن توحيد الجهود وتسريع وتيرة التحول الرقمي من خلال تبادل البيانات وتكامل الأنظمة وتبسيط الإجراءات لتقديم خدمات حكومية استباقية ومبتكرة أكفأ وأكثر فاعلية عبر قنوات موحدة تغني عن التنقل بين المنصات المختلفة، مضيفا أن هذا النهج يعكس أيضا التزام دولة الإمارات ببناء منظومة حكومية ذكية ومستدامة واستعدادا للمستقبل، ويعزز ريادتها العالمية في مجال تقديم الخدمات الحكومية الرقمية. طيب عندنا كذلك انتهاء فترة تطبيق سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري لعام 2026. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن انتهاء فترة تطبيق سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري للعام الجاري. وقالت سعادة دلال الشحي وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل إن نتائج تطبيق السياسة لهذا العام تجدد التأكيد على مستوى الوعي والشراكة والمسؤولية المجتمعية اللي تتحلى بها شركات القطاع الخاص والتقدير والاحترام اللي تحظى به القوى العاملة، مشيرة إلى الجهود المستدامة للوزارة في ترسيخ بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة وتعزيز جودة حياة العاملين ورفاهيتهم، ما ينسجم مع توجهات الدولة في بناء سوق عمل تنافسي ومرن. أكدت مواصلة الوزارة تطوير منظومة الصحة والسلامة المهنية وفق منهجية استباقية تعتمد على التوعية والوقاية والرقابة الذكية والشراكة مع مختلف الأطراف، ما يعزز قدرة سوق العمل على التعامل مع مختلف التحديات ويواكب تطورات بيئة العمل ومتطلبات القطاعات الاقتصادية المختلفة بالاستفادة من الحلول الرقمية والبيانات في رفع كفاءة المتابعة وتعزيز الامتثال، ما يدعم الانتقال من الرقابة التقليدية إلى منظومة استباقية تركز على الوقاية وحماية العامل. طيب دقائق إن شاء الله مستمعينا عن لقائنا الثاني مع الدكتورة سيلفيا أيوب، طبيب اختصاصي خدمات بنك الدم صحة، للحديث عن اليوم العالمي للتوعية بالفصادة. نشوف شو هي الفصادة ولماذا يعتبر مهم عالميا. ولكن نأخذ إطلاق الحملة التوعوية بالإنفلونزا والأمراض التنفسية. أطلقت الجهات الحكومية الصحية على مستوى الدولة الحملة التوعوية بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الموسمية لموسم 2026-27 تحت شعار حصن نفسك أحمي مجتمعك، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي وتشجيع الحصول على التطعيمات الموصى بها ودعم الممارسات الصحية لتسهم في الحد من انتقال العدوى ومضاعفاتها. تشهد الحملة اللي تستمر حتى نهاية شهر مارس المقبل 6 شهور تقريبا للمرة الأولى توسيع نطاقها ليشمل الأمراض التنفسية وإضافة فئة طلاب المدارس إلى الفئات المستفيدة من التطعيم على مستوى الدولة، وهو ما يمنح الحملة رؤية أشمل تجمع بين التحصين والسلوك الصحي وحماية الأفراد الأكثر عرضة والمعلومة الدقيقة ضمن إطار واحد. تتميز الحملة في إمارة أبوظبي هذا العام بتوفير لقاح للوقاية من الإنفلونزا عبارة عن بخاخ للأنف للأطفال ليكون متاحا في العديد من المنشآت الصحية في الإمارة، وأعلنت هيئة الصحة في الشارقة توفير لقاح الإنفلونزا ضمن التأمين الصادرة من إحدى الشركات المختصة لأول مرة. طيب، معنا مستمعين هاتفيا الدكتورة سيلفيا أيوب طبيب اختصاصي خدمات بنك الدم صحة، وللحديث عن اليوم العالمي للتوعية بالفصادة. حياك الله دكتورة.
1: أهلا بحضرتك.
0: أهلا وسهلا، نورتوا برنامج استوديو واحد.
1: بحضرتك.
0: يطول لي بعمرك، يوم التوعية بالفصادة اليوم العالمي، شو أهمية هذه المناسبة؟
1: اليوم العالمي للتبرع بالصفائح الدموية أو الفصادة ويوافق الثالث من شهر سبتمبر.
0: نعم.
1: يعتبر فرصة لندعو ونشجع كل المستمعين بأهمية التبرع بالفصادة أو بالدم في هذا اليوم وامتدادا لباقي العام.
0: نعم، لو نتكلم تفصيلا شوية دكتورة عن المقصود بالتبرع عن طريق الفصادة.
1: التبرع بالفصادة أو الصفائح الدموية هو تبرع أكثر تخصصا، حيث يقوم المتبرع بالتعرض لجهاز متخصص ومتطور طبيا.
0: نعم.
1: للتبرع بمكون واحد فقط من مكونات الدم وهو الصفائح الدموية.
0: نعم، شو الفرق بين التبرع بالفصادة والتبرع بالدم الكامل؟
1: التبرع بالدم الكامل هو التبرع بالدم بجميع مكوناته، وهي الخلايا الحمراء والصفائح الدموية والبلازما. أما التبرع بالصفائح الدموية هو تبرع أكثر تخصصا، يتم فصل مكون واحد بس من مكونات الدم وهو الصفائح الدموية أو الفصادة.
0: لماذا يعد التبرع بالصفائح الدموية مهم بشكل خاص؟

0: طبعا التبرع بالصفة الدموية هو تبرع آمن جدا. يقوم المتبرع بالخضوع لاختبار طبي لتحديد أهلية للتبرع. يتوقع أن يمر باختبار طبي وفحص ضغط الدم، فحص الهيموجلوبين وبعض الأسئلة الطبية لتحديد أهليته للتبرع. أنصح المتبرع الذي يود بالتبرع أن يشرب الكثير من السوائل، أن يكون مستريح وبصحة جيدة.
1: جميل. من اللي ممكن أن يصبح متبرعا بالفصادة دكتورة؟ هل مثلا في عمر معين، حالة صحية معينة، فئة معينة؟
0: نعم، أي شخص مقيم في دولة الإمارات أو مواطن بدولة الإمارات عمره بين 18 ل 65 سنة وبصحة جيدة يمكن أن يخضع لاختبار الأهلية وأن يكون متبرع منتظم بالصفائح.
1: طيب، وشو دور المتبرعين اليوم المنتظمين بالفصادة؟
0: المتبرع المنتظم بالفصادة هو يساعد بشكل مباشر المرضى الذين يحتاجون للصفائح الدموية، وهو يساعد بنك الدم في توفير الدعم والمخزون الذي يحتاجه المرضى المختلفين في المستشفيات المختلفة بالإمارات.
1: ختاما دكتورة سيلفيا، كيف يمكن للراغبين المشاركة؟
0: أي شخص يرغب في المشاركة أو لديه أي استفسار بخصوص التبرع أنا أشجعه أنه يتوجه لأحد مراكز خدمات بنك الدم موجودة بأبو ظبي أو الضفرة أو العين، أو مجرد الاتصال بالرقم المجاني 800-7222 الاستفسار عن أي شيء.
1: الدكتورة سيلفيا أيوب، طبيب اختصاصي خدمات بنك الدم، صحة، شكرا جزيلا لك دكتورة.
0: شكرا لحضرتك وشكرا لكل المستمعين.
1: شكرا.

في عام 2001 بدأت من دبي حكاية لم تكن تبحث عن مؤتمر آخر في رزنامة الإعلام العربي، بل عن مساحة للحوار. مساحة يلتقي فيها أهل المهنة وصناع القرار والمفكرون والكتاب ليتأملوا واقع الإعلام العربي ويسألوا في كل مرة إلى أين يتجه؟ من هنا انطلق منتدى الإعلام العربي. مع مرور السنوات تغير المشهد الإعلامي أكثر من مرة، تبدلت بالتالي أدوات صناعة الخبر، توسعت المنصات وتغيرت علاقة الجمهور بالمعلومة، لكن المنتدى ظل يواكب هذه التحولات حتى يصل في عام 2026 إلى دورته 24. اليوم لم يعد السؤال كما كان في البدايات، فالإعلام يقف أمام عالم أكثر

0: تعقيداً، عالم تتسارع فيه التحولات السياسية، تتداخل فيه الأزمات مع الصورة التي تصل إلى الجمهور. ومن هنا تأتي دورة هذا العام ضمن أعمال قمة الإعلام العربي التي تستضيفها دبي من 15 وحتى 17 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي وبتنظيم نادي دبي للصحافة. في هذه الدورة يضع المنتدى التحولات الجيوسياسية في صدارة المشهد، يقرأ انعكاساتها على المنطقة، ويتوقف عند صورة العالم العربي في وسائل الإعلام الدولي، ويبحث قدرة المؤسسات الإعلامية على التعامل مع أحداث تتغير بوتيرة متسارعة. يطرح المنتدى كذلك كيف تتغير صناعة الأخبار، كيف تطور المؤسسات الإعلامية نماذج عملها ومحتواها من دون أن تفقد معاييرها المهنية في زمن الاستقطاب وتدفق المعلومات الهائل. ثم يأتي السؤال الأكثر إلحاحاً، ماذا يحدث للحقيقة عندما تصبح المعلومة أسرع من التحقق منها؟ لهذا يحضر الشباب في هذا الحدث لا بوصفهم موضوعاً للنقاش، بل شركاء في صياغة ملامح المرحلة المقبلة من صناعة المحتوى والتأثير، إلى الفنون والثقافة والتجارب الإنسانية بوصفها أدوات جديدة للسرد والتواصل. تأتي كل هذه النقاشات ضمن دورة هي الأكبر في تاريخ قمة الإعلام العربي، إذ تستقطب أكثر من 400 متحدث من أكثر من 23 دولة ضمن أكثر من 175 جلسة وثمان منتديات متخصصة وأكثر من 35 فعالية إعلامية خاصة، وبمشاركة نحو 10,000 إعلامي ومعني بقطاع الإعلام. منذ 2001 كان الإعلام يتغير، واليوم لم يعد التحدي أن نعرف إلى أين يتجه الإعلام، بل أن نعرف أي إعلام نريد أن نصنع ونحن نمضي نحو المستقبل. ففي زمان الذكاء الاصطناعي وتعدد المنصات وتسارع الأخبار، تبقى قيمة الإعلام في قدرته على أن يميز بين المعلومة الموثوقة والضجيج، وبين الانتشار العشوائي والتأثير الحقيقي، وبين سرعة الوصول وصدق ما يصل من معلومات من الأساس، لأن الحقيقة تستلزم الموثوقية.
1: دائرة القضاء أبو ظبي.
0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبو ظبي FM.

قضاء أبو ظبي تحقق نمو نسبته 79% في قضايا اليوم الواحد خلال النصف الأول من 2026. عززت دائرة القضاء في أبو ظبي كفاءة منظومة التقاضي خلال النصف الأول من عام 2026، محققة نمو بنسبة 79% في عدد القضايا الجزائية اللي أحيلت وصدر الحكم فيها في اليوم ذاته مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، يعكس نجاح جهودها في تسريع الإجراءات وتطوير منظومتها وفقا لأفضل الممارسات العالمية. أظهر تقرير مؤشرات الأداء للنصف الأول من العام الجاري تحقيق تطور نوعي في مؤشرات الفصل بالدعاوى، حيث نظرت محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية 11305 دعاوي، محققة نسبة إنجاز بلغت 99%، فيما نظرت محكمة أبو ظبي التجارية 9176 دعوة بنسبة إنجاز بلغت 98%، ومحكمة أبو ظبي العمالية 1958 دعوة بنسبة إنجاز 97%، وهو ما يجسد كفاءة منظومة إدارة الدعاوى وتكامل الإجراءات القضائية وقدرتها على مواكبة أعلى معايير الجودة المؤسسية. طيب، برعاية سيف بن زايد انطلاق مؤتمر التعليم في خدمة الأسرة بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء. طيب، برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، انطلق يوم أمس في أبوظبي مؤتمر التعليم في خدمة الأسرة من الرؤية إلى الأثر، اللي تنظمه منصة واجهة التعليم بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ويستمر 3 أيام بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والأكاديميين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، بهدف مناقشة مستقبل التعليم ودوره في خدمة الأسرة والمجتمع. شهد اليوم الأول للمؤتمر اللي كان تحت عنوان رؤى وطنية لبناء جيل واعي ومتمكن، الكلمة الرئيسة لمعالي حصة بنت عيسى بحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي بعنوان الرفاه الرقمي لأبنائنا، شراكة الأسرة والمدرسة في بناء جيل ذكي رقمي واجتماعي. تناولت أهمية تحقيق التوازن بين الاستخدام الواعي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية وتعزيز الوعي والرفاه الرقمي لدى الأبناء. أكدت أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي أصبح جزء أساسي من حياة الأبناء، مشددة على أهمية إعداد جيل ذكي رقمي واجتماعي وإنساني في الوقت نفسه. 600551222 مستمعينا، والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio@admn.a. طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي مشكلة في الهوية، نجدد الهوية والبطاقة ما تشتغل مثل المستشفيات والبنوك. أحمد، إن شاء الله يا أحمد. بو أحمد، أنا مواطن من أصحاب الهمم مع إحدى الجهات الحكومية، طيب هيئة أبو ظبي للإسكان، هيئة أبو ظبي للإسكان، في دراسة طلب مرتبط بظروف الصحية والاجتماعية. أعتقد أنت اللي طرشت الإيميل أبو أحمد، أتوقع اللي قريته أول الصبح أنا، أتوقع. طيب، مو مشكلة، إن شاء الله خير. انطلاق أعمال المنتدى الإماراتي الهندي للصناعات الدفاعية في أبو ظبي. انطلق يوم أمس في أبو ظبي أعمال المنتدى الإماراتي الهندي للصناعات الدفاعية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الصناعي والدفاعي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، واستكشاف فرص تطوير شراكات جديدة بين الشركات في البلدين. ينظم مجلس التوازن للتمكين الدفاعي المنتدى بالتعاون مع سفارة جمهورية الهند لدى الدولة وجمعية الصناعات الدفاعية الهندية، بهدف تعزيز الحوار والتواصل المباشر بين الشركات الإماراتية والهندية وبحث مجالات التعاون والتكامل الصناعي. أقيم المنتدى بحضور الدكتور ناصر حميد النعيمي الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وكذلك الدكتور ديباك ميتال سفير جمهورية الهند لدى الدولة، وكذلك عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي وزارة الدفاع ومجموعة إج ونخبة من الشركات الإماراتية والهندية العاملة في الصناعات الدفاعية. قبل الفاصل مستمعينا، ناخذ خبر 47% نسبة انخفاض وفيات الحوادث المرورية، الحمد لله.
تواصل وزارة الداخلية بذل الجهود الميدانية والتوعوية لتوفير طرقات بلا حوادث في دولة الإمارات، وذلك بالتعاون مع القيادات العامة للشرطة وعدد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية في الدولة، مما يحد أكثر فأكثر من الخسائر البشرية والمادية اللي تقع بسبب الحوادث المرورية. التزاما بتوجيهات القيادة الرشيدة، تسعى دولة الإمارات ممثلة بوزارة الداخلية إلى دعم جهود تعزيز السلامة على الطرق وتحقيق الهدف العالمي المتمثل في خفض الوفيات والإصابات البليغة الناتجة عن الحوادث المرورية إلى النصف بحلول عام 2030. بفضل توجيهات ومتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والجهود الميدانية والتوعوية اللي تبذلها الوزارة لتوفير طرقات بلا حوادث في الدولة، وبالتعاون مع القيادات العامة للشرطة وعدد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية، انخفضت وفيات الحوادث المرورية في الدولة بنسبة 74% من عام 2011 وحتى عام 2025، في ظل منظومة متكاملة ترتكز على الحوكمة الفاعلة والتشريعات المتطورة والإنفاذ الذكي والرصد المدعوم.

0: دائرة القضاء أبو ظبي.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

وصلنا معكم مستمعينا للختام، نشكر لكم حسن الاستماع والتواصل والمشاركات الطيبة الهادفة في برنامج استوديو واحد على 6551222 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. تحيات طاقم عمل برنامج استوديو واحد شمس زعابي، كوثر أحمد، علي سب، جاسم محمد، أحمد العبيدلي. نلقاكم إن شاء الله باكر في نفس الموعد في نفس التوقيت. إلى ذاك الحين نستودعكم ربنا سبحانه وفي أمان الله.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

0: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: فخورين بالإمارات.
2: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: الاستماع مهارة مهمة ضروري اكتسابها. لما نسمع بتركيز بنفهم أكثر وبشكل أفضل وبنتعلم أكثر. استخدم هذه المهارة مع والديك والمعلمين في كل نصيحة، وفي كل مرة تسمع لهم بتكون لك الفايدة والخبرة. شريكة في الإنجاز.
2: في المؤسسات الحكومية والخاصة، في التعليم والصحة والإعلام والاقتصاد والتكنولوجيا، تسجل المرأة الإماراتية حضوراً فاعلاً ومؤثراً، مؤكدة أن النجاح يتحقق عندما تتكامل الجهود لخدمة الوطن.
1: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
3: الدكتورة حصة العتيبة.
4: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة ليختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
1: دانات من بلادي.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: عام دراسي جديد.
1: أصعب شيء أول أسبوع في الدراسة مو بالرياضيات ولا الفيزياء، لكن إعادة ترتيب وقت النوم، وهذه للأسف يمكن تحتاج دروس تقوية. يسعد صباحكم.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتابا كبيرا تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطا أبدا. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية، كبرت خلالها أبوظبي وكبر معها معرضها، وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم. انتقل معرض الكتاب إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض في دورة عام 2007 ليواصل رحلته صفحة بعد صفحة. واليوم وفي عام 2026 نحن أمام الدورة 35، دورة جديدة لكنها تحمل ذاكرة البدايات كلها. في مركز أدنك أبوظبي وتحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم. والصفحة هذه المرة تبدأ من أحد أعلام المعرفة العربية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الشخصية المحورية للدورة، العالم الذي وضع كتاب العين أول معجم عربي، وهو الذي أرسى القواعد العلمية لعلم العروض، وابتكر نظام علامات التشكيل في النص العربي، وترك إسهامات في الموسيقى والأوزان الشعرية. وكأن أبوظبي تقول إن المستقبل لا يبدأ دائما من الجديد، يبدأ من العودة إلى الذين صنعوا المعرفة من قبلنا. ومن العربية تنفتح الصفحة على العالم. ثقافة البلقان ضيف شرف الدورة بأدبها وفنونها وموسيقاها وتنوعها الثقافي، الذي سيلتقي في أبوظبي مع ثقافات أخرى في حوار يتجاوز الجغرافيا. وفي قلب المشهد العالمي تأتي رواية دون كيشوت بوصفه كتاب العالم، ذلك العمل الذي عبر اللغات والأزمنة وألهم أجيالا من المبدعين وانتقل من الأدب إلى المسرح والسينما والموسيقى. وهكذا من عام 81 وحتى عام 2026، وفي الدورة 35 تتغير الأمكنة وتتوسع الحكاية وتتطور صناعة الكتاب، لكن الفكرة الأولى تبقى أن القراءة ليست مجرد انتقال بين الصفحات، وإنما انتقال من عالم إلى عالم.
3: كل لحظة أجمل مع بوظبي FM.

أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة جزء من M42.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية معالي مارك كارني رئيس وزراء كندا على هامش فعاليات قمة كندا للاستثمار 2026 التي تستضيفها مدينة تورنتو بمشاركة وفد رسمي رفيع المستوى من دولة الإمارات يضم نخبة من كبار المستثمرين وقادة الأعمال والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، وبحث الجانبان الزخم المتنامي في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل الارتقاء بها إلى آفاق أوسع في القطاعات ذات الأولوية. وقعت الاتحاد للطيران وقطارات الاتحاد المطور والمشغل شبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص تطوير تجربة سفر متكاملة وسلسة تجمع بين النقل الجوي والبري عبر السكك الحديدية في أنحاء الدولة، بما يسهم في تسهيل تنقل الزوار والمقيمين والوصول إلى الوجهات المتنوعة في الإمارات. ارتفعت أسعار النفط بنحو 3 دولارات بسبب تزايد المخاوف بشأن الإمدادات وحالة عدم اليقين بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، واختتمت العقود الآجلة لخام برنت جلسة أمس مرتفعة إلى 108 دولار و75 سنتا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتبلغ عند التسوية 105 دولارات و83 سنتا للبرميل. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس جمال اليوم وصالة أمس.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على أبوظبي FM. عام دراسي جديد مع بداية العام الدراسي، أمورك جاهزة والكتب مرتبة والمنبه يعلن موعد النشاط اليومي الصباحي، لكن لأولياء الأمور وللمعلمين والمعلمات نقول خلكم قريبين من الطلاب والطالبات، اسألوهم عن يومهم، اسمعوا أسئلتهم وشجعوهم، لا تخلون الواجبات هي الهدف، اكتشفوا تفاصيل تجاربهم مع الدراسة والمواد ونموا مهاراتهم ومواهبهم. يمكن بين الطلاب مشروع موهوب يحتاج اللي يكتشفه. عام دراسي جديد، صفحة جديدة. ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلس للأسرة جزء من M42.

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية التهنئة إلى فخامة كلاوديا شاينباوم باردو رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكيم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة برقيتي تهنئة ممثلتين إلى فخامة الرئيسة كلاوديا شاينباوم باردو. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الخدمات الاجتماعية. التقى معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة سعادة السيدة فاطمة الصيرفي وزيرة السياحة البحرينية وسعادة عبد العزيز أكولوف رئيس لجنة السياحة في جمهورية أوزبكستان وسعادة أبوستولوس المفوض الأوروبي للنقل والسياحة المستدامين في ثلاثة لقاءات ثنائية منفصلة على هامش معرض سوق السفر العربي 2026 وذلك بهدف تعزيز فرص التعاون في المجالات السياحية المتنوعة. أكد الدكتور عبد الله الغفلي مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة أن إقامة سباق دوري أبوظبي للسباقات الذاتية والمسيرة للمرة الأولى خارج دولة الإمارات في مدينة إيمولا الإيطالية يمثل رسالة واضحة تعكس الطموح العالمي للمبادرة وتبرز دور الإمارة في قيادة ودعم منظومة التنقل والأنظمة ذاتية الحركة على المستوى الدولي. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. اللوكيشن
5: وقت الرسائل الحين الساعة 12 في الليل. شو هالصور؟ هاي صور أدوية ليكون مسوين عروض ورسائل صوتية وراها. زين شوف شو موضوع هالصور.
6: السلام عليكم يا أخوي، هذه بضاعة نقية وأصلية، إذا حاب تجربها تراها مناسبة للمزاج والنفسية ومضمونة. جرب السعر تراها رخيص وكل شيء متوفر.
5: هذه لهم اللي يروجون، بس ما عليه، بجاريه وبشوف وين بيوصل. ممتاز، أبغى أجرب. النفسية تعبانة هاليومين، كيف ترتيب؟
6: حاضرين، وما عليك من شيء، من أول تجربة بتشكرني. بس أنت حول المبلغ وأنا برسل لك الموقع.
5: الموقع؟
6: هي نعم، البضاعة مدفونة في مكان سري، وبعد التحويل نرسل لك الإحداثيات والصور.
5: يعني لا أشوفك ولا تشوفني،
6: هذا الشغل كله أونلاين.
5: ويمكن أرسل لك المبلغ وما ترسل لي شيء؟
6: حبيبي شغلنا مضمون.
5: حسبي الله ونعم الوكيل، ما تخافون الله، ضيعتوا الشباب. مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
5: كم من شاب وكم من شاب راحوا ضحايا لهالناس، لا خوف ولا ضمير. انتبهوا على عيالكم وشبابكم، تابعوهم قبل لا غيركم يسحبهم.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عيسى الجديدي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

صاحبي دوان معتوب حضر بسوق المال والحال وسلتني قبلك صعوب ناس معلق فيهم أمال يا صاحبي دوان معتوب حضر بسوق المال والحال

الصحب والآل والربع علام الغيوب ثروتك البه واطلب والسال صلوا عدة شارة الأبوب على النبي والصحب والآل على عدة شارة الأبوب ذهب وادع الغصن

تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخدين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. لقي 11 فلسطينيا بينهم 5 أطفال مصرعهم، وأصيب 14 آخرون، فيما لا يزال العشرات عالقين تحت الأنقاض إثر انهيار بناية سكنية متضررة جراء قصف القوات الإسرائيلية لها خلال الحرب في منطقة الصناعية جنوب غرب مدينة غزة. أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام أن تكلفة الحربين الإجمالية التي شنتها إسرائيل على بلاده في 2023 و2026 قد تتجاوز 27 مليار دولار، فيما بلغت حصيلة القتلى حوالي 9000 قتيل وأكثر من 30000 جريح وأكثر من 1,000,000 نازح وعشرات الآلاف من المنازل المدمرة. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الحرب مع إيران ستدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين، مؤكدا ما أعلنه الرئيس دونالد ترامب على أن الصراع سينتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. ذكر مكتب الميزانية التابع للكونغرس أن تكلفة الحرب الأمريكية على إيران المستمرة منذ 6 أشهر بلغت 38 مليار دولار حتى الآن، ومن المتوقع يرتفع هذا المبلغ بمقدار 3 مليارات دولار شهريا تبعا لحدة الأعمال الحربية. هذا وقد صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لصالح إنهاء الحرب مع إيران، إذ أقر قرارا بموجب قانون صلاحيات الحرب من شأنه أن يوقف قدرة الرئيس دونالد ترامب على مواصلة العمل العسكري من دون موافقة الكونغرس. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.

0: القيادة التي آمنت بالإنسان.
1: منذ تأسيس دولة الإمارات حظيت المرأة بدعم استثنائي من القيادة الرشيدة التي آمنت بأن بناء الوطن يبدأ ببناء الإنسان، واليوم تواصل المرأة الإماراتية مسيرتها بثقة متسلحة بالعلم والكفاءة والفرص المتكافئة.
0: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
2: مروة العقروبي.
3: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال.

0: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
1: من أجمل الصفات اللي يتحلى فيها الطالب هو احترام المعلم. المعلم يبذل جهده ويقدم لنا من معرفته وخبرته. كلمة شكر واحترام تصنع فرق كبير، والطالب المؤدب يكسب ثقة الجميع ومحبتهم. صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
2: أبو ظبي أف أم، عام دراسي جديد.
3: دقيقة تأخير أهون من استعجال ما لا داعي. سلامة عيالنا أهم موعد هالصبح، وصباحكم خير.
2: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: نجاح الطالب ممكن نعرفه من حوار قصير في البيت. كيف كان يومك يا بطل؟ سؤال تحفيزي يفتح باب لنقاش ممتد. اسمعوهم واحتفلوا بإنجازاتهم ومنحوهم ثقتكم. وجود الثقة والأمان تخلي الطالب أكثر استعداداً للتطور المستمر. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: ارفع الصوت وخلك على موجة بوظبي FM.

0: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.
1: أبوظبي FM.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتابا كبيرا تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطا أبدا. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية، كبرت خلالها أبوظبي وكبر معها معرضها، وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم. انتقل معرض الكتاب إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض في دورة عام 2007 ليواصل رحلته صفحة بعد صفحة. واليوم وفي عام 2026 نحن أمام الدورة 35، دورة جديدة لكنها تحمل ذاكرة البدايات كلها. في مركز أدنك أبوظبي وتحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم. والصفحة هذه المرة تبدأ من أحد أعلام المعرفة العربية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الشخصية المحورية للدورة، العالم الذي وضع كتاب العين أول معجم عربي، وهو الذي أرسى القواعد العلمية لعلم العروض وابتكر نظام علامات التشكيل في النص العربي وترك إسهامات في الموسيقى والأوزان الشعرية. وكأن أبوظبي تقول إن المستقبل لا يبدأ دائما من الجديد، يبدأ من العودة إلى الذين صنعوا المعرفة من قبلنا. ومن العربية تنفتح الصفحة على العالم. ثقافة البلقان ضيف شرف الدورة بأدبها وفنونها وموسيقاها وتنوعها الثقافي الذي سيلتقي في أبوظبي مع ثقافات أخرى في حوار يتجاوز الجغرافيا. وفي قلب المشهد العالمي تأتي رواية دون كيشوت بوصفه كتاب العالم، ذلك العمل الذي عبر اللغات والأزمنة وألهم أجيالا من المبدعين وانتقل من الأدب إلى المسرح والسينما والموسيقى. وهكذا من عام 81 وحتى عام 2026، وفي الدورة 35 تتغير الأمكنة وتتوسع الحكاية وتتطور صناعة الكتاب. لكن الفكرة الأولى تبقى أن القراءة ليست مجرد انتقال بين الصفحات، وإنما انتقال من عالم إلى عالم.
1: المتعة تبدأ من أبوظبي FM. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: الأغاني اللي تحبها كلها على أبوظبي FM.
1: رئيس الدولة ونائبه يهنئون رئيسة المكسيك وحاكم عام بابوا غينيا الجديدة بذكرى استقلال بلديهما. الإمارات تدين بشدة هجمات جماعة الحوثي على أعيان مدنية سعودية. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة

0: العالم.
1: ولتطمئن القلوب دار بخير إن شاء الله.
2: بعث صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية التهنئة إلى فخامة كلاوديا شاينباوم باردو رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيسة كلاوديا شاينباوم باردو. هذا وقد بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة السير بوب داداي حاكم عام دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة السير بوب داداي حاكم عام دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الخدمات الاجتماعية، ونص المرسوم على أن يعتمد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الخدمات الاجتماعية ويصدر المجلس التنفيذي بقرارات منه الهيكل التنظيمي التفصيلي للدائرة والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم. ضمن فعاليات اليوم الثاني من أعمال قمة الإعلام العربي 2026 شاركت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي بجلسة رئيسية أكدت فيها أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لا تعترف بالمستحيل بل زرعت في شعبها والمقيمين عليها عقلية الإمكان التي تدفع بها نحو الإنجاز.
3: الحمد لله في دبي والإمارات حبان الله بقيادة لا تعرف المستحيل ولا تؤمن به. هذه القيادة صنعت في البلد مو بنجاح واحد ولا نجاحين بل نجاحات متتالية في جميع القطاعات وعلى جميع الأصعدة. وإذا أمعنا النظر شوي في هذه النجاحات بنشوف أن وراها مو بس كفاءة فرق العمل ولا حجم المشاريع ولا حجم الاستثمارات ولا حتى صلابة البنية التحتية. كل هذه عوامل كبيرة للنجاح، بس وراء هذه العوامل فكر وعقلية معينة تدفع بنا نحو الإنجاز وتجعل أنظارنا دائماً على المركز الأول، هي عقلية الإمكان. الإمارات آمنت بشعبها وبقدراتهم واستثمرت فيهم وفي كل من يعيش عليها، حتى زرعت فيهم عقلية الإمكان.
2: ننتقل الآن إلى موجز للأخبار العالمية مع الزميل عبد الكريم بدوي.
4: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. لقي 11 فلسطينيا بينهم 5 أطفال مصرعهم وأصيب 14 آخرون فيما لا يزال العشرات عالقين تحت الأنقاض إثر انهيار بناية سكنية متضررة جراء قصف القوات الإسرائيلية لها خلال الحرب في منطقة الصناعية جنوب غرب مدينة غزة. أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام أن تكلفة الحربين الإجمالية التي شنتها إسرائيل على بلاده في 2023 و2026 قد تتجاوز 27 مليار دولار، فيما بلغت حصيلة القتلى حوالي 9000 قتيل وأكثر من 30000 جريح وأكثر من مليون نازح وعشرات الآلاف من المنازل المدمرة. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الحرب مع إيران ستدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين، مؤكدا ما أعلنه الرئيس دونالد ترامب على أن الصراع سينتهي مباشرة بعد انتخاب

0: ترامب على مواصلة العمل العسكري من دون موافقة الكونغرس. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
1: أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على أعيان مدنية في مناطق خميس مشيط وأبها والطائف بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، والتي تسببت في إصابة عشرات المدنيين. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. نختم بهذا الخبر، فقد استقبل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية 11 حالة جديدة من المرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات ضمن عملية الفارس الشام 3 لدعم الأشقاء الفلسطينيين. ومع استقبال الحالات الجديدة ارتفع إجمالي عدد الحالات التي استقبلها المستشفى العائم منذ إعادة فتح معبر رفح إلى 115 حالة. وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة المكسيك وحاكم عام بابوا غينيا الجديدة بذكرى استقلال بلديهما. الإمارات تدين بشدة هجمات جماعة الحوثي على أعيان مدنية سعودية. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم محدثكم حمد علي، ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: نجدة الملهوف وإغاثة المحتاج من شيم الكرة والخير نهر جار من الأجر والثواب. خيركم خيركم يصله يصله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معنا إلى هذه الحلقة الأسبوعية الجديدة من برنامجكم خيركم يصلهم. الحمد لله الذي جعل للخير أبوابا وللعطاء أثرا لا ينتهي، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا البرنامج أيها الكرام نفتح بابا من أبواب الإحسان ونقف مع أسر متعففة طرقت الأبواب الرسمية طلبا للعون، ونحاول أن نقدم لهم ما نستطيع، فربما كان ما نقدمه اليوم سببا في تفريج كربة أو سترة أسرة أو إعادة الأمل إلى إنسان. قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. أيها الكرام، الإنسان قد يظن أن العطاء ينقص ما في يده، بينما يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة باب للبركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. دعوني بداية باسمي وباسمكم أن أرحب بممثل مؤسسة الاتحاد الخيرية الأستاذ سعد العنسي.
2: حياك الله دكتور.
1: الله يعطيك الصحة
2: والعافية.
1: الله يبارك فيك ويحفظك إن شاء الله، وحلقة اليوم إن شاء الله طيبة يسعد بها المستمعون الأفاضل في رسالتها الطيبة النبيلة، وبالإضافة للحالات اللي بيطرحها عليه إن شاء الله أستاذ سعد. والتحية موصولة لمخرج البرنامج الأستاذ محفوظ أبو عيدة، يعطيك الصحة والعافية أبو فايز، نتمنى لك إن شاء الله التوفيق في هذه الحلقة. ونعطي الكلمة للأستاذ سعد، تفضل يا أبو شهد، خبرنا اليوم عن الحالات والبرامج وغيرها، تفضل يا سعد.
2: نعم طبعا دكتور، نسمح نتعودنا في برنامج خيركم يصلهم بنبدأ بالحالات الإنسانية المستحقة للزكاة. في عندنا حالة بدينا في استعراضها في حلقات سابقة، عندنا حالة أمنا اليوم، سيدة كبيرة بالعمر تعاني من فشل كلوي حاد، تحتاج إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا لمدة 3 أشهر. فعليا دكتور، مريض الفشل الكلوي لمدة 3

0: أشهر تكون تكلفة علاجه 24,150 درهم، لكن حاليا متبقي على أمنا 13,275 درهم.
1: ما شاء الله.
0: هاي التكلفة المتبقية عشان تقدر تقوم بجلسات غسيل الكلى لمدة 3 أشهر. فلي يحب يساهم في تخفيف معاناتها يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. دائما احنا نقول يا اخوان كل درهم يصنع فارق، يعني مو شرط انك انت تغطي الحالة بالكامل، يمكن انت تساهم ب100 درهم وفلان يساهم ب1000 درهم وفلان يساهم ب500 درهم، كل درهم يصنع فارق وكل درهم يخفف معنا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ترى يا اخوان يعني لو حطينا هذه الفكرتين في ميزان بين كربة الدنيا وكربة الآخرة ترى انت المستفيد. كل إنسان يقدر يساهم حسب استطاعته، كل درهم يكون لك أجر عظيم. الصدقة يا أخوان شيء جدا عظيم، الجنة فيها باب لا يدخل منه إلا المتصدقون. واليوم إحنا نتكلم عن حالة أمنا، سيدة كبيرة بالعمر تعاني من فشل كلوي حاد وتحتاج إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا. فلي يحب يساهم في تخفيف معاناته يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862.
1: باب التواصل أيها الكرام مفتوح على الرقم المجاني اللي تفضل فيه مشاهد الله يجزاك خير 862 لهذه السيدة الكبيرة بالعمر أمنا التي تحتاج إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا. الرقم المتبقي لها 13,275 درهما. تذكروا دائما ودائما نحن يعني قدوتنا في العطاء وفي الصدقة هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان كالريح المرسلة كما يعني وصفه الصحابة رضوان الله عليهم، حيث قال النبي في حديث عظيم أيضا وشهد يعني وهو يجب أن نتأمل هذا الحديث، قال النبي ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهذه المقاربة اللي أنت ذكرتها توك، يعني إذا نظرنا وقارنا ما بين كربة الدنيا وكرب الآخرة فأكيد يعني حتى المقارنة لا تصح هنا. كرب الدنيا تحل ولكن كرب الآخرة هي يعني تكون بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكل شيء بين يدي الله.
0: نعم دكتور نسمة، أنت قلت حتى أن الصدقة تكون ظلك يوم القيامة. صحيح. من أهوال يوم القيامة، تخيل أهوال يوم القيامة والصدقة تأتي مثل الجبل اللي تكون ظلك.
1: صحيح.
0: يعني اليوم يمكن احنا نقول شخص تواصل معانا وساهم بمية درهم، ترى انت بعد اسبوع اذا فكرت انت وين المية درهم هاي صرفتها يمكن تنسى.
1: صح.
0: لكن كل شيء محفوظ عند الله سبحانه وتعالى. نعم. انت بديت تجارة مع الله، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، هذا وعد الله يا اخوان. تخيل هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ما يحتاج من عندنا القرض، ما يحتاج المبلغ هذا، لكن أعطانا اليوم فرصة أن احنا نتصدق ونساهم ونخفف معانا. كل درهم يصنع فارق وكل درهم يخفف معانا. عندنا أول مساهمة دكتور والله الحمد من أحد الأخوة للحالة بقيمة 100 درهم.
1: نعم.
0: تبقى الحال لحالة أمنة مريضة السرطان التي مريضة الفشل الكلوي التي تحتاج إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا لمدة 3 أشهر، باقي لها 13,175 درهم.
1: نعم.
0: طبعا هاي من الحالات دكتور نسمة قلنا المستحقة للزكاة، يعني إذا في شخص اليوم عنده زكاة ويحب يعرف زكاته وين بتروح تقدر تساهم فيها بهذه الحالة وبكل الحالات اللي بتنعرض، إضافة للمشاريع الأخرى اللي عندنا المخصصة للزكاة.
1: نعم إن شاء الله، وهي مشاريع كثيرة، لكن مشاهد دائما يفضل يعني حالة أن ننتقل من حالة إلى حالة. والرقم المطلوب لهذه السيدة إن شاء الله هو ليس مبلغ كبير، وكانت معانا بداية بدأنا فيها على بركة الله. المبلغ المتبقي الآن لهذه السيدة 13,175 درهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق في هذه الحلقة وأن نقدم لهذه السيدة إن شاء الله ما تحتاجه من هذه الأموال، لأن في النهاية هي يعني تبى هذه الأموال حتى تتعالج بها. ولا شك أن يعني مثل ما تفضل بشاهد وقال في بداية الحلقة أن المبلغ المطلوب هو أكبر من ذلك بكثير، الحمد لله رب العالمين وصل المبلغ هذا إلى أقل من النصف، ويعني هو بالحقيقة يكون أكبر من ذلك لأنها هذه السيدة أتت أيضا عن طريق مؤسسة الاتحاد الخيرية. لا شك بأن المؤسسة تدعم والمستشفيات أيضا تدعم وتقدم ما تستطيع للمرضى الغير قادرين على دفع فواتير العلاج.
0: نعم طبعا دكتور، عندنا أيضا اليوم في حلقة اليوم في برنامج خيركم يصلون بنستعرض بعض المشاريع الخيرية.
1: تفضل.
0: منها مشاريع الصدقة الجارية. بس قبل ما نبدأ في مشاريع الصدقة الجارية، عندنا مشروع جدا مهم، وهاي من مشاريع أيضا زكاة المال. يعني اللي عنده زكاة مال يقدر يساهم في هذا المشروع اللي هو مشروع الإغاثة العاجلة. عندنا اليوم مشروع إغاثة أخواننا في غزة. هذه أخواننا في غزة اليوم حاجتهم جدا بسيطة، محتاجين كسوة الشتاء، ملابس تقيهم برد الشتاء. يا أخوان تخيلوا يا أخوان في هذا البرد، في عندهم برد يعني مشروع البرد عندهم جد شيء مش طبيعي اليوم.
1: أكيد.
0: واليوم هم بحاجة إلى هذه الكسوة. اليوم احنا نستهدف 3000 فرد، والعدد أكبر، تكلفة كل فرد 115 درهم. يعني أنت تقول لو أنا بأكسي هذا الإنسان ولبسه ملابس تقيه يعني البرودة، هاي تكلفة الكسوة 115 درهم. التكلفة بسيطة يا أخوان لكن أجرها عظيم، أنت كسيت أخوك المسلم. فاللي يحب يساهم في تخفيف معاناة أخواننا في غزة يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062. وأيضا من المشاريع اللي راح نتكلم عنها اليوم، عندنا مشاريع الصدقة الجارية. عندنا أول مشروع، مشروع طباعة القرآن الكريم.
1: ما شاء الله.
0: تكلفة المصحف يا أخوان 10 درهم. مين فينا ما يقدر يتصدق اليوم بعشر درهم؟ تخيل يا أخوان الله سبحانه وتعالى من كرمه يجازينا عن كل حرف. تكلفة المصحف 10 درهم، يعني لو قلت أنت أنا بساهم بمية درهم كأنك طبعت 10 مصاحف. فاللي يحب يساهم في مشروع طباعة القرآن الكريم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062. وأيضا عندنا دكتور من مشاريع الصدقة الجارية، عندنا مشروع جميل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصدقة سقي الماء.
1: سقي الماء.
0: نعم. عندنا مشروع حفر بئر في بنغلاديش. هذا البئر بمضخة يدوية، يستفيد من المشروع 40 أسرة، تكلفة البئر 1000 درهم. يعني أنت اليوم بتختار اسم البئر، شو تبغي على اللوحة يكون من اسم؟ تبغي اسمك، اسم والدك، اسم والدتك. في النهاية هي صدقة جارية تهديهم إياها، تكلفة البئر 1000 درهم. فاللي يحب يساهم أو يتكفل بحفر بئر في بنغلاديش يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062. أما اللي عنده استطاعة يا أخوان ويدور أجر جدا عظيم، ويدور يكون له بيت في الجنة، تخيلوا بيت في الجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من بنى لله مسجدا ولو كان مفحص قطة، يعني مثل عش الطير، بنى الله له بيتا في الجنة. الله يبني لك هذا البيت، لأنك أنت بنيت لله سبحانه وتعالى بيت في الدنيا اللي هو مسجد. فعندنا اليوم مسجد يا أخوان بمساحة 72 متر مربع، يتسع ل 112 مصلي. مسجد متكامل من الألف إلى الياء، تقام فيه صلاة الجمعة.
1: ما شاء الله.
0: تكلفة المسجد هذا 50,830 درهم، والمسجد راح يكون في جمهورية مالي. تخيلوا يا أخوان جمهورية مالي عدد المسلمين فيها 95% من سكانها، ما يقارب 20 مليون نسمة. تخيلوا هذا العدد الكبير. فاللي يحب يساهم أو يتكفل بهذا المسجد يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062. وعندنا أحد الأخوة جزاه الله خير ساهم في كسوة الشتاء دكتور بقيمة 250 درهم.
1: بارك الله فيه،
0: جزاه الله ألف خير. ولازلنا ننتظر البشائر من راح يفرج كربة أمنا، سيدة كبيرة بالعمر تعاني من فشل كلوي حاد، تحتاج إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا لمدة 3 أشهر. متبقي لأمنا يا أخوان 13,175 درهم. كل درهم يصنع فارق، كل درهم يخفف معنا. وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم.
1: صحيح.
0: والله يا أخوان إذا يعني إذا فكرنا في هذه الأحاديث، ترى هذه الأحاديث جدا جميلة ومشوقة، أجر عظيم. خلونا نستغل هذا الأجر، كل إنسان يقدر يزيد في صحيفته اليوم. فاللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 8-0062.
1: أيها الأفاضل الكرام، هو رقم التواصل ورقم التبرع اللي عنده زكاة. أيضا في شيء سعد سعد،
0: عندنا أحد الأخوة دكتور جزاه الله خير تكفل ب3 آبار في بنغلاديش، تكلفة كل بير 1000 درهم، تكفل ب3 آبار جزاه الله خير.
1: الله،
0: يعني يمكن يبغى بير عن نفسه، بير عن أمه مثلا. يعني هذا فضل الصدقة الجارية دكتور، أنك صحيح. أنت تقدر تهدي لوالدك أو والدتك سواء كانوا أحياء أو أموات.
1: صحيح.
0: تخيل دكتور اللي راح يتكفل إن شاء الله في حلقة اليوم بأول مسجد، مين راح يكون صاحب أول مسجد ننتظره؟
1: الله أكبر. صاحب بيت في الجنة.
0: بيت في الجنة.
1: نعم.
0: تخيل لو بنى هذا البيت اليوم لأمه أو أبوه، وتخيل لما يوصل التقرير والناس يصلون فيه، وتهدي هذا التقرير لأمك وأبوك وتقول لهم أنا تكفلت لكم ببيت في الجنة. تخيل فرحة الأم والأب، وتخيل الشعور دكتور لو أنت بنيت هذا المسجد وأنت رايح تصلي اليوم الجمعة، والناس رايحين داخلين للمسجد وانت تعرف انك انت باني مسجد، والناس كلهم يتهافتون على هذا المسجد، والأجر هذا كله لك. أجر كل إنسان قرأ القرآن، أجر كل إنسان صلى، أجر كل إنسان دعا، هذا كله لك أنت. إحنا نقول اللي يحب يساهم أو يتكفل بمسجد في جمهورية مالي تقام فيه صلاة الجمعة ل112 مصلي، تكلفة المسجد 50,830 درهم. ويتنا مساهم جزاه الله خير من أحد الأخوة بقيمة 1,000 درهم
1: ما شاء الله
0: لتفريج كربة حالة والدتنا اللي هي سيدة كبيرة بالعمر، تعاني من فشل كلوي حاد وتحتاج إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا. طبعا الحالة هي من الحالات المستحقة للزكاة، وحاليا متبقي للحالة 12,175 درهم.
1: الحمد لله رب العالمين، يعني المبلغ قلة 1,100 درهم من بداية الحلقة، وإن شاء الله رب العالمين في هذه الحلقة نوفق بأن نسعد هذه السيدة. نحن يوم نقدم هذا المبلغ ترى نحن ما بنسعد فقط هي السيدة بنفسها يعني، ولكن أكيد أبنائها وأهلها وزوجها، والدعاء المستمر حينما يأتيك بظهر الغيب، فإن شاء الله يكون دعاء مستجاب. والمشاريع اللي طرحها يعني أبو شهد الله يجزاه الخير اليوم 3 مشاريع جميلة، منها يعني كسوة النازحين في غزة، هم بأشد الحاجة اليوم إلى اللبس اللي يدفيهم من برد الشتاء القارص اللي هو على الأبواب، وتذكروا أجواءهم هم باردة وهم يقعون على الساحل والهواء شديد هناك، والله يكون في عونهم يعني. واليوم نحن يعني عارضين مبلغ معين إن شاء الله ل3,000 فرد، صح سعد؟
0: 3,000 فرد إن شاء الله. نعم. دكتور، كل فرد تكلفته 115 درهم،
1: لا شيء
0: يعني. دائما نقول المبلغ هذا ممكن دكتور أنت تصرفه في مشوار بدون ما تحس.
1: نعم.
0: فما بالك أنك أنت تشتري كسوة لهذا الإنسان. ترى بعضهم دكتور يمكن يشعر بشعور فرح لما توصل له الملابس يبدأ يلبسها.
1: صحيح.
0: او الام لما توصل لها هذه الملابس وتعرف انها راح تغطي بناتها واطفالها من البرد. فاحنا نقول كل درهم يصنع فارق وكل درهم يخفف معنا. وعندنا اول مساهم من احد الاخوه في مسجد مالي بقيمه 500 درهم، جزاه الله الف خير،
1: بارك الله فيه.
0: ولازلنا ننتظر مين راح يكون صاحب اول مسجد في حلقه اليوم. في حلقه اليوم نستهدف 3 مساجد ان شاء الله، لكن احنا نقول احنا في سباق، هذا السباق اليوم يمكن احنا حاضرين والله سبحانه وتعالى شاهد عليه.
1: صحيح.
0: مين راح يبني اول مسجد لله؟ مين راح يبني أول مسجد لله تقام فيه صلاة الجمعة؟ المسجد بيكون في جمهورية مالي اللي نسبة المسلمين فيها 95% من سكانها. تكلفة المسجد بالكامل 50,830 درهم. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. ومين راح يكون الشخص اللي راح يساهم اليوم في تفريج كربة أخواننا في غزة؟ طبعا هذه من المشاريع المستحقة للزكاة، مشاريع الإغاثة العاجلة.
1: صحيح.
0: نعم. طبعا عندنا نفس ما قلنا أخواننا في غزة بحاجة إلى كسوة شتاء، ملابس شتوية. تكلفة الكسوة لكل فرد 115 درهم، يعني أنت تقدر تقول أنا بتكفل بشخص وفلان يتكفل بشخص. كل إنسان يقدر يتكفل، ولو استطعت يتكفل باثنين بثلاثة، كل إنسان حسب استطاعته. في النهاية أنت كسيت اليوم أخوك المسلم وخففت عنا برد الشتاء. اليوم يمكن بعضهم أسر دكتور كبيرة موجودة هناك وعندهم أطفال، يشوفون أطفالهم يعني يشعرون بهذا البرد ومو قادرين يسوون شيء، الملابس هاي مو متوفرة عندهم. يعني إخوانا جزاهم الله خير في فريق الفارس الشهم مش مقصرين بصراحة.
1: صحيح.
0: يعني بادلين مجهود جدا كبير. فإحنا نقول اليوم ممكن الأب هذا دكتور يشوف أبنائه يعني يبردون جتامة ويتجمدون من البرد ومو قادر يسوي شيء. ترى هذا الشعور جدا صعب أنك أنت تشوف اليوم أبنائك مرضى أو يشعرون بالبرد وأنت مو قادر تسوي شيء. فإحنا نقول اللي يحب يخفف عن هؤلاء المتضررين في غزة يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062. وأيضا حالة أمنا اليوم اللي تكلمنا عليها، سيدة كبيرة بالعمر تعاني من فشل كلوي حاد، تحتاج إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا لمدة 3 أشهر. حاليا متبقي لها دكتور يتلها مساهمة من أحد الأخرى أيضا بقيمة 500 درهم،
1: بارك الله
0: في مساهمة أيضا بقيمة 200 درهم. حاليا متبقي لأمنا دكتور 11,475 درهم. فلي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. جزاه الله خير أخونا اللي ساهم في الحالة أيضا ساهم ب 500 درهم في مسجد مالي دكتور،
1: بارك الله فيك.
0: فحاليا متبقي لأمنا 11,475 درهم. فلي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 862.
1: من يريد أن يسعد هذه الأسرة، أنت حينما تعالج اليوم أو تساهم في علاج هذه السيدة فإنك تسعد أسرة كاملة، بيت كامل من القلق والحاجة والمرض. هذه السيدة حينما تعاني، الأم حينما تعاني، يعاني كل أفراد العائلة. وأنت أنوي يعني في قلبك ومع الله سبحانه وتعالى أن هذه الأموال التي تنفقها في سبيله لعلاج هذه السيدة بأن تحمي أهل بيتك ويعني أن يكتب الشفاء الله سبحانه وتعالى لهذه السيدة. والشواهد كثيرة في كتابنا العزيز، يعني ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هي فرصة وهو سباق كما قال بشهد الله يجزاه الخير للجنة 8 أبواب أيها الأفاضل الكرام أو 8 أبواب. هناك باب للصدقة لا يدخله إلا المتصدقين، باب المفتوح لأهل الصدقات وأهل الإحسان والبذل يعني لإخوانه وأهله. وهذه السيدة اليوم تعاني يعني من فشل كلوي حاد، نستطيع إن شاء الله وإياكم أن يعني نقدم هذا المبلغ لهذه السيدة. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، هذه آية عظيمة موجودة في سورة البقرة أيضا نتذكرها وإياكم. سيد سعد، لابد أن يعني دائما نذكر الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات الأفاضل بأن العطاء لا ينفذ، العطاء حينما تعطي اليد العليا خير وأحب عند الله من اليد السفلى طبعا، وفي كل خير إن شاء الله.
0: نعم طبعا، بالكل دائما حنقول في برنامج خيركم يصل الدكتور، كثير من الحالات الإنسانية اللي يمكن كانوا يجدون صعوبة أنهم يبدؤون رحلة العلاج ورب العالمين رزقهم بأصحاب الأيادي البيضاء اللي فرجوا عنهم.
1: صحيح.
0: لكن احنا نحب نذكر بآية جدا جميلة دكتور.
1: نعم.
0: الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. يا أخوان هذه الآية إذا بحثت عن تفسيرها تفسيرها جدا جميل. الإنسان يا أخوان لما يتوفاه الله سبحانه وتعالى يطلب من الله العودة إلى الدنيا ليتصدق. أهل العلم فسروا هذه الآية: إما كان هذا الإنسان متصدق لما شاف النعيم اللي فيه المتصدقين طمع في مرتبة أعلى، أو كان ما يتصدق وضيع هذه الفرصة. فاليوم إحنا عرضنا أكثر من مشروع، أكثر من فرصة. الفرصة الأولى تفريج كربة أمنا، سيدة كبيرة بالعمر تعاني من فشل كلوي حاد، تحتاج إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا لمدة 3 أشهر، والحالة هاي مستحقة للزكاة يا أخوان، متبقي لها 11475 درهم. وتكلمنا أيضا عن أخواننا في غزة بحاجة إلى كسوة الشتاء، تكلفة الكسوة للفرد 115 درهم. وأيضا تكلمنا عن مشاريع الصدقة الجارية ذكرناها اليوم. المشروع الأول اللي تكلمنا عليه طباعة القرآن الكريم، تكلفة المصحف 10 دراهم. وتكلمنا أيضا يا أخوان عن مشروع رسول عليه الصلاة والسلام يقول أفصل الصدقة سقي الماء. تخيلوا يا أخوان بير في بنغلاديش بمضخة يدوية، تكلفة البير 1000 درهم، 40 أسرة بتستفيد من هذا المشروع.
1: صح.
0: وعندنا مشروع أكبر، بيتك أنت في الجنة، مسجد في جمهورية مالي بمساحة 72 متر مربع يتسع ل 112 مصلي، تقام فيه صلاة الجمعة، تكلفة المسجد بالكامل 50830 درهم. بس شو المقابل؟ بيت في الجنة. تخيلوا يا أخوان بيت في الجنة. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062. حالة أمنا دكتور أيضا يتلامسها من أحد الأخوة بقيمة 200 درهم،
1: ما شاء الله،
0: وتبقى لها 10775 درهم. فليحب يساهم ويخفف معاناة أمنا يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-0062. وأيضا في مشروع دكتور راح نتكلم فيه، هذا المشروع طبعا احنا دائما نأخره شوي لأن المتبرعين دائما يتهافتون عليه بصراحة،
1: اللي هو
0: مشروع كفالة الأيتام.
1: نعم صحيح.
0: هذا المشروع مشروع جدا جميل وأجره جدا عظيم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. شوفوا المسافة اللي بين هالإصبعين يا أخوان، تخيل هذه المسافة بينك وبين الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة إن شاء الله. تخيلوا هالمسافة. تكلفة الكفالة الشهرية 300 درهم، الكفالة السنوية 3600 درهم. يعني تقدر تقول أنا كل شهر من ينزل الراتب بحول 300 درهم كفالة هذا اليتيم اللي أنا حددته. تخيل 300 درهم. لكن إحنا يا أخوان يمكن هال 300 درهم نصرفها في مشروع أو في حاجة جدا بسيطة وسريعة، ما ننتظر، يمكن في مشوار في طلعة في شيء إحنا نصرف هاي 300 درهم.
1: بالضبط صح.
0: لكن اليوم هذه الأرملة أم هذا اليتيم ممكن تشتري كسوة لابنها، ممكن توفر له احتياجات المدارس، ممكن تشتري له حاجة تكون في خاطرة. فإحنا نقول فرحة الأيتام فرحة جدا عظيمة، ورسول عليه الصلاة والسلام خصها بمنزلة جدا كبيرة. فاللي يحب يساهم أو يتكفل بأحد الأيتام يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800062. جاتنا أيضا مساهمة من أحد الأخوة في مسجد مالي بقيمة 500 درهم، ولازلنا ننتظر مين راح يكون صاحب أول مسجد في حلقة اليوم. مسجد يا أخوان بيتك في الجنة، هذا البيت تقدر تبنيه لنفسك أو تبنيه لأمك أو أبوك. صدقوني يا أخوان هذا من البر أنك تتصدق عنه.
1: صحيح.
0: مسجد متكامل من الألف إلى الياء، تكلفته 50,830 درهم. بس يا أخوان يمكن إحنا نتهافت على الدنيا، اللي يبغى يبني بيت وتكلفته جدا عالية، لكن تخيل بيت في الجنة لأنك بنيت مسجد لله سبحانه وتعالى، تكلفة المسجد 50,830 درهم. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800062، وإن شاء الله أهل الخير دكتور ما راح يقصرون.
1: إن شاء الله ما بيقصرون، إن شاء الله كما تعودنا معاهم في حلقاتنا السابقة، وإن شاء الله رب العالمين أيضا يعني في هذه الحلقة فنفتح أبواب الصدقات لكم أيها الأفاضل الكرام لهذه الأسر المتعففة التي يعني لجأت إلى المؤسسات الخيرية في الدولة جزاهم الله خير، اللي يقدمون الدعم المادي والمعنوي أيضا لهذه الأسر. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. في الجنة حينما يدخل الإنسان الجنة فيعني شعور وكلام يعني لا يوجد كلمات قد تصف هذا يعني الموقف وهذه المشاعر الكبيرة العظيمة. ونذكركم أيضا بأن من أجمل العطاء ما يستمر يعني أثره بعد أن تنتهي من عملية العطاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وهذه الصدقات التي تقومون بها في هذه الحلقات أيها الأفاضل هي من الصدقات الجارية. لا ننسى أيضا النازحين في غزة، لا ننسى أيضا طباعة القرآن الكريم، المصحف الواحد فقط 10 دراهم، يعني مبلغ بسيط جدا. يكون هذا المصحف باسمك عند الله سبحانه وتعالى، كل إنسان يمسك هذا المصحف يقبله ويقرأ ما فيه من آيات قرآنية ما تيسر له، فإن كل حرف إن شاء الله يكتب لك الله سبحانه فيه يعني حسنات، والحسنة بعشر أمثالها، وربما تتضاعف هذه الحسنة إلى 700 ضعف، بالإضافة إلى حفر أبار في بنغلاديش وبناء المسجد في جمهورية مالي. الإخوة والأخوات يعني ساهموا، ساعدوا في مساهمات. يات
0: في مساهمات دكتور جزاهم الله خير. أحد الأخوة ساهم لحالة أم ناس اللي تعاني من الفشل الكلوي بقيمة 200 درهم.
1: نعم.
0: وأيضا ساهم في طباعة القرآن بقيمة 200 درهم، يعني تكفل بطباعة 20 مصحف.
1: ما شاء الله.
0: وأيضا في جمهورية مالي في المسجد بقيمة 200 درهم. وأحد الأخوة جزاه الله خير ساهم لحالة أمنا بقيمة 2000 درهم. وبشرك أحد الأخوة تكفل بأول
1: الله
0: يتيم.
1: أكبر.
0: أول يتيم في حلقة اليوم. الله يبارك فيه. حاليا متبقي لأمنا سيدة كبيرة بالعمر تعاني من فشل كلوي حاد وتحتاج إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا. هذه نفس ما قلنا من الحالات المستحقة للزكاة يا أخوان، متبقي لعلاجها 8,575 درهم.
1: وإن شاء الله هو ليس بالرقم الكبير
0: إن شاء الله. دائما احنا نقول أهل الخير دكتور موجودين ويحبوا يفرجوا كربة الحالات الإنسانية. نعم. فاللي يحب يساهم في تفريج كربة أمنا لازال متبقي لها 8,575 درهم.
1: الحمد لله.
0: أما أخواننا في غزة، عندنا اليوم المتضررين في غزة يا أخوان حاجتهم جدا بسيطة، ملابس شتوية تقيهم من برد الشتاء، تكلفة الكسوة للفرد 115 درهم. وأيضا تكلمنا عن أبنائنا اليوم الأيتام. رسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وشار بإصبعيه السبابة والوسطى. تكلفة الكفالة الشهرية 300 درهم، كفالة السنوية 3,600 درهم. تخيلوا يا أخوان المنزل العظيمة، وأنك تكون قريب من الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة
1: صلى الله عليه وسلم
0: بجانب حبيبنا يا أخوان
1: عليه الصلاة
0: والسلام. وأيضا عندنا مشروع طباعة القرآن الكريم، تكلفة المصحف الواحد 10 دراهم. وأيضا لازلنا ننتظر عندنا بير في بنغلاديش، هذا البير بمضخة يدوية يستفيد من المشروع 40 أسرة، تكلفة البئر الواحد 1,000 درهم. وتكلمنا أيضا عن مشروع جدا جميل، مشروع بناء بيتك أنت في الجنة. عندنا مسجد يا أخوان في جمهورية مالي بمساحة 72 متر مربع، يتسع ل 112 مصلي تقام في صلاة الجمعة، تكلفة المسجد 50,830 درهم. والأجر يا أخوان كما وعدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، الله يبني لك بيت في الجنة. تخيل تبني لأمك وأبوك بيت في الجنة، مسجد ينكتب اسمه واسم أبوك اسمك اسم والدتك عليه. تخيل الناس من يدخلون هذا المسجد يدعو لك. وتخيل الشيء الأكبر، وانت رايح تصلي وانت تعرف انك باني مسجد 112 مصلي كلهم يتهافتون على هذا المسجد عشان يصلون، وهذا الأجر كله انت تلمه ويكون لك يوم القيامة. ترى مشاريع الصدقة الجارية أخواني الشيء الجميل فيها، سواء أنت كنت عايش اليوم أو الله سبحانه وتعالى توفاك، ترى هذا الأجر يلحق لين القبر.
1: صحيح،
0: تخيلوا الأجر هذا العظيم. فمين يحب يكون صاحب أول مسجد في حلقة اليوم؟ مسجد في جمهورية مالي بقيمة 50,830 درهم تقام في صلاة الجمعة. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862. عندنا مساهم من أحد الأخوة دكتور لحالة أمنا بقيمة 300 درهم، وأيضا ساهم لأخواننا في غزة بقيمة 300 درهم، وساهم في بناء مسجد مالي بقيمة 300 درهم. هدية متبقية لأمنا دكتور 8,275 درهم. مين راح يفرج كربته؟ مين راح يخفف معاناته؟
1: بالضبط
0: يا أخوان، مرضى الفشل الكلوي إذا تأخروا في علاجهم تنتشر السموم في جسمه. والمشكلة اللي قاعد نواجهها دكتور أن كثير من الحالات بسبب عدم استطاعتها على تحمل التكاليف، يعني هذه الأم تحتاج 3 جلسات، تتفاجأ أنها صارت تسوي جلسة في الأسبوع. ما عندها القدرة،
1: تتدهور الحالة
0: ما عندها القدرة أنها تتحمل 3 جلسات، تبدأ تسوي جلسة واحدة، وهذا الشيء يعني خطر كبير على حياتها.
1: بالضبط، صح.
0: في النهاية هي أم مسؤولة عن أطفالها، مسؤولة عن منزل. فاللي يحب يساهم في تخفيف معاناتها، التكلفة المتبقية له 8,275 درهم. فاللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 800-62. يتلام ساهم من أحد الأخوة بقيمة 100 درهم دكتور، باقي له 8,175 درهم. وأيضا جزاه الله خير ساهم لكسوة أخواننا في غزة بقيمة 100 درهم، وعندنا أحد الأخوة ساهم في مشروع طباعة القرآن الكريم بقيمة 150 درهم، يعني تكفل بطباعة 15 مصحف. الله يكتب له الأجر إن شاء الله.
1: آمين جميع يا رب.
0: نعم. فاللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 800-62.
1: من الجميل أن نرى في مثل هذه البرامج تنوع جميل في مسألة الصدقة والعطاء. هناك سيدة تنتظر منكم أيها الأفاضل الكرام أياديكم البيضاء وقلوبكم الرحيمة لكي تصل إلى يعني مرحلة تستطيع فيها أن يعني تغسل كلاها 3 مرات في الأسبوع، لأن مثل ما تفضل بشهد إذا يعني تأخر عليها العلاج تنتشر السموم وتسوء الحالة، تتدهور حالتها، وبالتالي يعني قد لا قدر الله تفقد حياتها. ونتذكر هنا قول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بالإضافة إلى التنوع الجميل اليوم اللي عندنا في الحلقة من كسوة الشتاء للنازحين في غزة التي تعاني وتنتظر منكم أيها الأفاضل الكرام يعني مبلغ 115 درهم لكل فرد، الفرد الواحد فقط يحتاج 115 درهم حتى تكسوه هذه الملابس التي تأتيه من الأيادي البيضاء ومن أصحاب الأيادي البيضاء من دولة الإمارات، هذه التي تعودنا عليها دائما أن تكون في الصدارة في العطاء. وأنتم اليوم لكم الباب مفتوح على مصراعي أيها الأفاضل الكرام لكي نتبرع ونقدم لهؤلاء الذين يحتاجون. تخيلوا السعادة وكمية السعادة التي يعني تكون في قلوب هؤلاء الناس حينما يعني يحصلون على ما يعني يكسوهم في فصل الشتاء البارد. أيضا طباعة المصاحف، طباعة القرآن الكريم، المصحف الواحد تكلفته 10 دراهم فقط. تأكدوا بأن هذه التكلفة أكبر بكثير من 10 دراهم، لكن بما أنها تأتي عن طريق مؤسسة الاتحاد الخيرية فينقص هذا المبلغ كثيرا، لأن هذا عمل خيري. وطبعا الباب مفتوح لحضراتكم. ومن التنوع الجميل أيضا كفالة الأيتام، اليتيم الواحد في الشهر تكلفته 300 درهم فقط، والباب مفتوح. بالإضافة إلى حفر أبار في بنغلاديش، خير الصدقات سقيا الماء، فهؤلاء الناس محتاجون إلى مياه نظيفة ليشربوا منها وليطبخوا منها، ونكون إن شاء الله نحن يد العون لهم في تقديم المساعدة، بالإضافة إلى المساجد. سبحان الله، تشعر وكأنها ضمانة من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك: إذا بنيت مسجدا ولو كمفحص قطاة كما تفضلت بنى لك الله بيتا في الجنة. فأنت يعني يكون لك بيت في الجنة وأنت عارف أن لك بيت في الجنة، فيعني هذا بتفسيري الخاص المتواضع، يعني
0: لك مكان في الجنة،
1: لك مكان ينتظرك. نعم. في الجنة.
0: فإحنا لما نقول أنك أنت تبني اليوم لوالدك أو لوالدتك مسجد يا أخوان، ترى هذا من البر، ترى اليوم احنا نقول مسجد اليوم تبني في الدنيا، الله سبحانه وتعالى يكتب لك بيت في الجنة. ترى بيت في الجنة يا أخوان مو شيء بسيط، وتخيلوا الأجر العظيم. اليوم الصدقة يا أخوان تطفي غضب الرب، يعني تدفع مصارع السوء. يعني الصدقة شيء جدا عظيم وجميل. فكيف أنت إذا بنيت اليوم مسجد وكل إنسان دخل هذا المسجد ويدعي للإنسان اللي بناه من المسجد؟ اليوم أخوانا في جمهورية مالي يمكن هذه المكان أو هذه القرية ما فيها مسجد. تخيلوا يا أخوان يصلون في أماكن مصنوعة من القش، أماكن جدا بسيطة، لكن تخيل أنك أنت تبني لهم مسجد. وتخيل لما يسمعون صوت الأذان لبيوتهم ويتهافتون على المسجد. 95% من سكانها مسلمين يا أخوان. مسجد اللي بمساحة 72 متر مربع يتسع ل 112 مصلي، تقام فيه صلاة الجمعة. تكلفة المسجد 50,830 درهم. يعني يا إخوان بيت في الجنة. وتخيل لما يوصل هذا التقرير لأمك وأبوك وتشوف الفرحة لهم وأساميهم على المسجد. تخيل بس شعورهم أنت لما تقولهم أنا ولدكم بنيت لكم هذا المسجد، هذه هدية مني لكم. ترى يا إخوان هذا من البر. فاللي يحب يساهم أو يتكفل بهذا المسجد يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8062. واللي يحب يساهم في تخفيف معاناة أمنا اليوم، تكلمنا على أمنا سيدة كبيرة بالعمر تعاني من فشل كلوي حاد، تحتاج إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا لمدة 3 أشهر. لازال متبقي لها 8,175 درهم. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8062.
1: نعم. إذن الباب مفتوح لحضراتكم أيها الأفاضل الكرام، هي فرصة كبيرة والباب مفتوح على مصراعيه لحضراتكم حتى تتبرعوا ولا يعني تستصغر ما تقدمه أو تستحقر هذه المبالغ الصغيرة. فهذه المبالغ الصغيرة حينما يعني تتراكم تصبح مبالغ كبيرة تساعد في النهاية لفرج إنسان أو لعلاج إنسان أو لبناء مسجد يعني أو لكسوة يعني أهلنا في غزة أو كفالة الأيتام. هي مبالغ صغيرة ولكنها عند الله سبحانه وتعالى كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني إذا عندك تمرة وقسمتها نصين وكلت نص وعطيت نص اتقاء لهذه النار، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على يعني أن يجعلنا إن شاء الله وإياكم من أهل الجنة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وهي الفرصة متاحة لكم أيها الأفاضل الكرام بهذا التنوع الجميل اللي طرحه أبو شهد. يعني
0: نعم طبعا دكتور، عندنا أحد الأخوة جزاه الله خير تكفل بالبير الرابع في بنغلاديش
1: ما شاء الله.
0: طبعا البير هذا تكلفته 1,000 درهم، بيستفيد من المشروع 40 أسرة. بير بمضخة يدوية ل40 أسرة، تكلفة البير 1,000 درهم. ورسول عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصدقة سقي الماء، وقال أيضا يعني في كل كبد رطب لك أجر. يعني لو سويت هذا الطوية يا أخوان وهذا البئر وشرب منه طير، تخيل الله سبحانه وتعالى يكتب لك أجر. تخيل كرم رب العالمين معنا. وعندنا المسجد، مين راح يكون صاحب أول مسجد اليوم؟ أول بيت في الجنة يا أخوان. هذا المسجد بمساحة 72 متر مربع يتسع ل 112 مصلي، تقام فيه صلاة الجمعة. تكلفة المسجد بالكامل 50,830 درهم. أما حالة أمنا اليوم اللي بدينا فيها الحلقة دكتور، لا زال متبقي لها 8,175 درهم. طبعا الحالة الثانية اللي راح نستعرضها دكتور لطفل عمره 16 شهر. بس احنا قلنا نبدأ بهذه الحالة عشان تبدأ جلسات غسيل الكلى وما تتأخر عن هذه الجلسات. لازال متبقي لأمنا 8,175 درهم. شو رأيك دكتور نعرض الحالة الثانية؟
1: والله شورك أبو شهد، وفي النهاية إن شاء الله نعرضها، ويعني هي إن شاء الله تكون حافز للأخوة والأخوات.
0: نعم الحالة الثانية دكتور، عندنا حالة ابننا اليوم طفل عمره 16 شهر سنة واربع شهور، يعاني من مرض سيولة الدم.
1: يا حليلة مسكين.
0: طبعا هذا المرض دكتور مرض جدا صعب التعامل معه. نعم. يعني أي لمسة أي ضربة ممكن أنت ما تحس فيها مع الطفل، لكن يكون عنده نزيف داخلي.
1: لا حول ولا قوة.
0: يعني لازم يأخذ هذه الأدوية اللي تثبط هذا الموضوع.
1: نعم صحيح.
0: تكلفة العلاج لمدة 3 أشهر دكتور 27,260 درهم. وهذه التكلفة مش في استطاعة هذه الأسرة، وهذه الحالة مستحقة للزكاة. تخيلوا يا أخوان الأم شايلة الطفل وهي خايفة أن تضغط عليه توجع، يعني يحصل ضربة خفيفة، يحاول يمشي يطيح ما ينتبهوا له يكون عنده نزيف،
1: يعني دم مش قادر أنه يجلط نفسه.
0: نعم. سبحان الله. هذا المرض جدا صعب دكتور، يعني التعامل معه جدا صعب، وكل مرة يزيد هذا المعدل. لكن اليوم احنا نقول علاجه لمدة 3 أشهر 27,266 درهم، يعني هذه الحالة للطفل عمره 16 شهر، يعني توها بدأ يمشي.

0: بدأ يوقف. تخيلوا خوف الأم والأب عليه. فاللي يحب يساهم في تخفيف معاناة هذا الطفل يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-62. ولا تنسون أيضا حالة أمنا اللي تكلمنا عليها، اللي هي سيدة كبيرة بالعمر تعاني من فشل كلوي حاد وتحتاج إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا لمدة 3 أشهر. باقي لأمنا يا أخوان 8175 درهم، والحالتين اللي تكلمنا عليهم حالات مستحقة للزكاة، ولازم ننتظر مين راح يكون صاحب أول بيت في الجنة. هذا المسجد 112 مصلي تقام فيه صلاة الجمعة، تكلفة المسجد بالكامل 50,830 درهم. احنا دائما تعودنا دكتور في كل حلقة واحد يقول أنا ببني بيت في الجنة.
1: صحيح،
0: دائما سبحان الله.
1: نعم.
0: يعني الناس دائما يتهافتوا على هذا المشروع دكتور. صح. لأنه أجره جدا عظيم
1: طبعا.
0: وأيضا عندنا الأيتام اللي تكلمنا عليهم يا أخوان، عندنا اليوم أيتام بحاجة إلى كفالة مجتمعية، مصروف شهري 300 درهم. ترى 300 درهم تكلفة جدا بسيطة، إذا أنت خصصتها اليوم من راتبك تكلفة جدا بسيطة لكن أجرها عظيم. رسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. فاللي يحب يساهم في كفالة الأيتام يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-62. وفي أجر عظيم دكتور اللي راح يبدأ بأول مسجد. صح. يعني دائما حنقول أول ما يبدأ أحد الأخوة بأول مسجد سبحان الله يتهافتون المتبرعين كلهم يقولوا لك أبا أبني مسجد.
1: صحيح.
0: هذا يكون حافز سبحان الله لباقي المتبرعين أنهم يبدؤون في هذا المشروع. فاليوم مين يحب يكون صاحب أول مسجد في الجنة، أول بيت في الجنة؟ تكلفة المسجد هذا يا أخوان 50,830 درهم. أنت بس تخيل كمية الأجر اللي أنت بتلقاه، والمصلين هذين كلهم يصلون بالمسجد. تخيل الأجر لما الناس يدخلون للمسجد يفتحون مصحف يقروا، ترى أجر عظيم. فاللي يحب يساهم أو يكون صاحب أول بيت في الجنة يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-62. وإن شاء الله أهل الخير دكتور ما راح يقصر
1: إن شاء الله رب العالمين. إذا نحن عرضنا عليكم أيها الأفاضل الكرام حالتين، حالة لهذه السيدة الكبيرة بالعمر التي تعاني من فشل كلوي حاد، تحتاج إلى جلسات يعني غسيل كلى كل أسبوع، المبلغ المتبقي عليها 8,175 درهم. وعرض علينا أيضا الأستاذ سعد الله يجزاه الخير لهذه الأسرة التي تعاني أيضا بشكل كبير، عندما يعاني فرد من أفراد الأسرة فالجميع يعاني، فما بالك عندما يعاني طفل عمره 16 شهر من سيولة الدم، وهذا يعني الطفل بحاجة لمساعدتكم ووقوفكم معاه حتى ولو كان بدرهم، حتى لو كان ب10 دراهم. لكم الباب مفتوح أيها الأفاضل الكرام، بالإضافة إلى كسوة الشتاء للنازحين في غزة، قيمة الكسوة للفرد الواحد 115 درهم، وطباعة المصاحف الكريمة في مساجدنا في الدولة. صحيح.
0: نعم في مساجدنا في الدولة.
1: نعم، قيمة المصحف الواحد 10 دراهم فقط، يعني أنت تتبرع بمئة 10 مصاحف توزع على المساجد التي يعني يكون فيها عدد من المساجد الأخرى أو المصاحف الأخرى. كفالة الأيتام أيها الأفاضل أيضا يعني اليوم دعونا نكون إن شاء الله يعني من الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. 300 درهم فقط شهرية كفالة اليتيم، 3600 درهم كفالة اليتيم لمدة سنة كاملة، وحفر الأبار أيضا في بنغلاديش، قيمة البئر الواحد الذي تستفيد منه 40 أسرة 1,000 درهم فقط، وبناء المسجد يعني الضمانة لدخول الجنة كما نفهمها، كما يعني خبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، من يبني بيتا لله في الأرض يبني له الله بيتا في الجنة، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والباب مفتوح لحضراتكم أيها الأفاضل الكرام، إن شاء الله أن يت يعني
0: ما زلنا دكتور ننتظر البشائر.
1: نعم.
0: طبعا احنا يمكن اذا عدنا الحالات اهل الخير في هذه الدقائق يكونوا سبب في تفريج كربة هذه الحالات اللي استعرضناها.
1: نعم.
0: الحالة الاولى اللي تكلمنا عليها لامنا اليوم سيدة كبيرة بالعمر تعاني من فشل كلوي حاد، تحتاج الى 3 جلسات غسيل كلى اسبوعيا لمدة 3 اشهر. باقي لامنا يا اخوان 8175 درهم. مين يحب يفرج كربتها؟ مين يحب يخفف معاناتها؟ فاللي يحب يساهم في تخفيف معاناتها يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-62. والحالة الثانية اللي تكلمنا عليها اليوم حالة ابننا اليوم، طفل عمره 16 شهر يعاني من مرض سيولة الدم، يا يحتاج إلى علاج لمدة 3 أشهر. تكلفة المتبقية لهذا الطفل 27,260 درهم. فاللي يحب يساهم في تخفيف معاناة طفل عمره 16 شهر، يعني تخيلوا يا أخوان هذا الطفل أمها لما تشيله لازم تفكر كثير قبل ما تشيله لأنه ما أخذ الجرعة. فاللي يحب يساهم في تخفيف معاناته عن طريق الرقم المجاني 800 62. وأيضا عندنا من المشاريع اللي تكلمنا عليها كسوة أخواننا في غزة، تكلفة الكسوة للفرد الواحد 115 درهم، تكلفة الكسوة الشتوية ملابس شتوية تقيهم من هذا البرد. فاللي يحب يساهم في كسوة أخواننا في غزة وتفريج كربتهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800 62. طبعا هذه الحالات وهذا المشروع من المشاريع المستحقة للزكاة. واللي يحب أجر دائم صدقة جارية، عندنا مشروع طباعة القرآن الكريم تكلفة المصحف الواحد 10 دراهم. حاب تحفر بير يا أخوان؟ في بير عندنا في بنغلاديش، هذا البير راح تستفيد منه 40 أسرة، تكلفة البير 1000 درهم فقط. ترى 1000 درهم مبلغ بسيط وأجره جدا عظيم. في النهاية هذه صدقة جارية. وعندنا أيضا مشروع بناء مسجد في جمهورية مالي، مسجد بمساحة 72 متر مربع ل112 مصلي، تقام فيه صلاة الجمعة، مسجد متكامل من الألف إلى الياء. فاللي يحب يساهم أو يتكفل بهذا المسجد ويكون له بيت في الجنة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام،
1: الله عليه وسلم،
0: يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800 62. يمكن المسيد أنا قاعد أعيده أكثر مرة دكتور لأن
1: صحيح
0: تعودنا
1: تحفز الناس عليه سبحان
0: في
1: الله.
0: كل حلقة احنا تعودنا حد يفرحنا ويقول أنا ببني بيت في الجنة. ترى أجر عظيم يا أخوان، وأخواننا في جمهورية مالي 95% من سكانها مسلمين، عدد مش بسيط، بحاجة إلى مسجد يذكرون الله سبحانه وتعالى فيه. فاللي يحب يساهم أو يتكفل بهذا المسجد يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800 62. مين راح يكون صاحب أول بيت في الجنة؟ ترى يا أخوان هذه فرصة اليوم، فرصة جدا ذهبية أن يكون عندك بيت في الجنة، صدقة جارية. كل إنسان يدخل في أي صلاة الله يكتب لك أجره، تخيل إذا قرأ القرآن الله يكتب لك أجره، فرحة عظيمة في هذا المشروع. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800 62، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون
1: إن شاء الله رب العالمين. وكما تعودنا في حلقاتنا السابقة أيها الأفاضل الكرام، يعني اليوم يعني عندنا يعني تنوع جميل وكبير في مسألة العطاء وفي مسألة التقديم وفي مسألة الخير والإحسان. هي فرصة باقي دقائق معدودة، دعونا يعني نفرح على أقل تقدير هذه السيدة التي تنتظر المبلغ المتبقي لها، ليس بذلك المبلغ الكبير 8175 درهم، يعني إن شاء الله هو مش كبير، نحن ننتظر يعني إن شاء الله رب العالمين أن نسعد هذه الأسرة ونسعد هذه السيدة. هذه السيدة تحتاج هذا المال لتغسل الكلى لمدة 3 أيام، فدعونا نضع أيدينا بأيدي بعض إن شاء الله رب العالمين ونسعد هذه الأسرة إن شاء الله رب العالمين. الرقم 800 62، إن شاء الله رب العالمين أن نسعدهم بالإضافة إلى المشاريع الأخرى الثانية. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، هذا الخير أنت تقدمه لنفسك، صح ولا أستاذ سعد؟
0: أكيد.
1: هل هناك ما يبشرنا؟
0: والله لازلنا دكتور،
1: لازلنا ننتظر،
0: بننتظر البشائر، ننتظر البشائر في تفريج كربة أمنا اليوم التي تعاني من فشل كلوي حاد وتحتاج إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا. يعني احنا نقول البرنامج متبقي عليه دقائق يا أخوان،
1: نعم.
0: خلونا نفرج كربتها، خليها الاتصال اليوم يقولوا لها لا تشيلي هم، راح تبدئين جلسات غسيل الكلى. ترى يا أخوان هذا المريض أو هذه الأم يمكن تعاني كثير وهي قاعدة تفكر هل بيكون عندي القدرة باكر أروح أسوي هذه الجلسات ولا لا، وإذا سويت باكر الجلسات ورا باكر شو بسوي، ما عندي التكلفة. كلم أسر متعففة مستحقة للزكاة. فاحنا نقول اللي يحب يساهم ويفرج كربة أمنا يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800 62.
1: دائما يعني التفاؤل هو واحد من أسباب السعادة في الحياة سعد سعد، وسبحان الله الإنسان المتصدق الذي تعود على الصدقة يعني فرصة له بأن يكون اليوم يعني مشارك معنا ومقدم معنا لهذه الأسر المتعففة وهؤلاء الناس المحتاجين الذين يحتاجون منكم أيها الأفاضل الكرام إلى نظرة، إلى درهم، إلى دعاء ربما لمن لا يستطيع. الأمور هي كلها بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن دعونا اليوم أن نكون عون لتلك الأسر، لأن هذه الأمور أو هذه الأموال التي نقدمها نحن لهؤلاء المحتاجين هو خير، أفضل شيء قد يقدمه الإنسان في حياته، هي يعني الإسعافات الأولية للإنسان في حياته بعد هذه الحياة. نحن نسمي الحياة ما بعد هذه الحياة موت، ولكن لا ندري ماذا يسميها أهل البرزخ، ماذا يسموننا نحن. يعني حياة البرزخ الآن الذي يعيش فيها صار سنوات طويلة، 1000 سنة و2000 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من 1400 سنة اليوم في حياة البرزخ وغيره. ولكن دعونا نبني ذلك البيت، ودعونا نكون إن شاء الله خير عون لهؤلاء الذين يعني توجهوا إلينا وطالبوا يعني طالبوا بمبالغ بسيطة لعلاج أو لكسوة أو لبناء مسجد، يعني هي إن شاء الله في موازين حسناتكم.
0: نعم طبعا عندنا أيضا مساهمة من أحد الأخوة لحالته منا بقيمة 200 درهم، وعندنا أحد الأخوة جزاه الله خير تكفر دكتور بحفر 4 أبار في بنغلاديش
1: ما شاء الله تبارك الله،
0: حاليا متبقي لأمنا 7975 درهم، فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800 62.
1: طيب فاصل قصير أيها الأفاضل الكرام ونرجع إن شاء الله.
2: نجدة الملهوف وإغاثة المحتاج من شيم الكرة والخير، نهر جار من الأجر والثواب، خيركم يصله.
3: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
4: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخدين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.
5: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل، ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة جزء من M42.

0: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية التهنئة إلى فخامة كلاوديا شاينباوم باردو رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة ممثلتين إلى فخامة الرئيسة كلاوديا شاينباوم باردو. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الخدمات الاجتماعية. التقى معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة سعادة السيدة فاطمة الصيرفي وزيرة السياحة البحرينية وسعادة عبد العزيز أكولوف رئيس لجنة السياحة في جمهورية أوزبكستان وسعادة أبوستولوس المفوض الأوروبي للنقل والسياحة المستدامين في ثلاثة لقاءات ثنائية منفصلة على هامش معرض سوق السفر العربي 2026 وذلك بهدف تعزيز فرص التعاون في المجالات السياحية المتنوعة. أكد الدكتور عبد الله الغفلي مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة أن إقامة سباق دوري أبوظبي للسباقات الذاتية والمسيرة للمرة الأولى خارج دولة الإمارات في مدينة إيمولا الإيطالية يمثل رسالة واضحة تعكس الطموح العالمي للمبادرة وتبرز دور الإمارة في قيادة ودعم منظومة التنقل والأنظمة ذاتية الحركة على المستوى الدولي. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: نجدة الملهوف وإغاثة المحتاج من شيم الكرة والخير نهر جار من الأجر والثواب. خيركم يصله.
2: وما زلنا معكم أيها الأفاضل الكرام على الهواء مباشرة في الدقائق القليلة المعدودة لحلقتنا لهذا الأسبوع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نصل وإياكم إلى الأرقام المستهدفة وأن نستطيع إسعاد تلك الأسر المتعففة التي لجأت إلى القنوات الرسمية في دولتنا الحبيبة وإلى مؤسسة الاتحاد الخيرية التي تقوم بجهدها العظيم. ونعطي الكلمة لبشهد لعل وعسى إن شاء الله أن يكون هناك من المتبرعين ما تبرع.
3: نعم طبعا دكتور، كان عندنا قبل الفاصل حالة أمنا سيدة كبيرة بالعمر تعاني من فشل كلوي حاد وتحتاج إلى 3 جلسات غسيل كلى أسبوعيا. حاليا يتلها مساهمة من أحد الأخوة بقيمة 3000 درهم، وأيضا ساهم في طباعة القرآن بقيمة 2000 درهم، وتكفل ببئر كهربائي في بنغلاديش بقيمة 4140 درهم. حاليا متبقي لأمنا يا أخوان 4975 درهم. ترى المبلغ قل
2: قل جدا ما شاء الله.
3: قل جدا يا أخوان، متبقي لها تقريبا 4975 درهم عشان تقدر تبدأ أمنا اليوم جلسات غسيل الكلى لمدة 3 أشهر. ونفس ما قلنا دائما دكتور، باقي دقائق، مين راح يكون صاحب أول مسجد في حلقة اليوم؟ مسجد في جمهورية مالي بمساحة 72 متر مربع، يتسع ل 112 مصلي، تقام في صلاة الجمعة. تكلفة المسجد بالكامل 50830 درهم، وهذا يعتبر لك بيت في الجنة. تخيل يا أخوان، بيت في الجنة، تقدر تبني هذا البيت لنفسك، لأمك، لأبوك. في النهاية هذه صدقة جارية تهديها لهم. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800-62. خلونا في هالدقائق يا أخوان على الأقل نحاول نفرج كربة أمنا سيدة كبيرة بالعمر. جلسات الغسيل الكلى يعني متعبة بالنسبة لها، وما عندها استطاعة تتحمل هذه الجلسات. باقي لها 4975 درهم. مين يحب يفرج كربته؟ مين يحب يخفف معاناته؟ اللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 800-62. وخلونا ننتظر صاحب أول بيت في الجنة. هذا البيت مسجد بقيمة 50830 درهم. فاللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 800-62، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون
2: إن شاء الله رب العالمين. دعونا يعني نغير مشاعر تلك الأسر المتعففة من شعور بالخوف ويعني عدم الاستقرار إلى مشاعر طمأنينة وسعادة إن شاء الله بأن تكون هذه السيدة وعائلتها الكريمة أيضا مطمئنين لمدة 3 أشهر بأن أمهم قادرة على يعني غسيل الكلى لمدة 3 أشهر. المبلغ المتبقي حوالي 4000 وكم؟
3: 4975 درهم، 5000 درهم تقريباً.
2: يعني تقريباً
3: هذا المبلغ المتبقي يعني لهم إن شاء الله.
2: إن شاء الله رب العالمين، دعونا إن شاء الله نكون إن شاء الله يعني من الناس اللي يقدموا، والله سبحانه وتعالى كفيل بأن يرجع هذه الأموال عليكم أضعافاً مضاعفة، لأن ما تقدموا، الله سبحانه وتعالى قال ما تقدموا لأنفسكم، يعني هذا الشيء اللي أنت تقدمه تقدمه لنفسك قبل لا تقدمه لهذا الفقير، وهو ينزل بيد الله سبحانه وتعالى قبل أن يصل للفقير والمحتاج. والله سبحانه وتعالى ليس محتاجا إلينا، ولكن هي هذه الدنيا دار ابتلاء، يبتلينا الله سبحانه وتعالى بالأموال أو يبتلينا بالمرض، نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل إن شاء الله للجميع، لكل من يعاني من مرض أو من تعب. وهذه الأموال التي تقدموها إن شاء الله اليوم هي حرز لكم وخير لكم وحسنات في موازين وفي صحائفكم إن شاء الله في الدنيا قبل الآخرة. كل نعم. الذي نقدمه يعني إن شاء الله في الدنيا قبل الآخرة يكون بحول الله.
3: نعم دكتور، نفس ما قلنا حالة أمنا التي تعاني من فشل كلوي حاد متبقي لها

0: 112 مصلي تقام في صلاة الجمعة. فاللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 862. باقي دقائق يا أخوان، إحنا دائما نقول على البرنامج في هذه الدقائق خلوها فرصة نفتح صحيح. لنا اليوم باب في الصدقة. الصدقة يا أخوان مو مشروع فقط بسيط، الصدقة باب في الجنة يا أخوان. تخيل يا أخوان يكون لك باب تدخل منه يوم القيامة، باب الصدقة في الجنة باب. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 862، وإن شاء الله الخير دكتور ما راح يقصروا.
1: صحيح، وهذه اللحظات التي تمر علينا والتي نحن قادرين إن شاء الله أن نتبرع فيها لهؤلاء، لتلك الأسر المتعففة سواء داخل الدولة أو حتى خارج الدولة. لا سبحان الله، قد لا تعود، لا تعلم، قد لا تعود تلك اللحظات التي أنت قادر فيها على العطاء. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. إذن نبادر أيها الأفاضل الكرام بما نستطيع وبما تجود أيدينا إن شاء الله لتلك الأسر المتعففة. ومثل ما عرض لنا يعني أبو شهد الله يجزاه الخير، عرض لنا العديد من يعني أشكال الخير: كسوة، طباعة قرآن كريم، كفالة أيتام، حفر آبار في جمهورية بنغلاديش، بناء مسجد في جمهورية مالي للمسلمين. تخيلوا فقط يعني بأن من يبني مسجدا الدعاء الذي يكون يعني حينما يصعد الإمام على المنبر ويقول: اللهم اجزي خير من بنى هذا المسجد ولوالديه ولأهله ولزوجته. فتخيلوا يعني يأتيك دعاء من أطراف الأرض، أنت لا تعرف من أين تأتيك، ولعل في هؤلاء المصلين شخص مقبول عند الله سبحانه وتعالى، يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه، ويأتيك الخير من حيث لا تحتسب ومن حيث لا تدري. وهذا هو يعني هذه هي بركة دائما الدعاء.
0: نعم دكتور، طبعا عندنا مساهم من أحد الأخوة لحالة أمنا بقيمة 300 درهم، وساهم في بناء المسجد أيضا بقيمة 300 درهم. أحد الأخوة ساهم ب1000 درهم لهذه الحالة، و500 درهم أيضا لحالة أمنا التي تعاني من فشل كلوي حاد، حاليا متبقي لها 3175 درهم. 3175 درهم يا أخوان تفصل اليوم أمنا أنها تقوم بجلسات غسيل الكلى لمدة 3 أشهر. تعاني من فشل كلوي حاد وتحتاج إلى 3 جلسات لمدة 3 أشهر. متبقي لأمنا يا أخوان 3175 درهم. وتكلمنا أيضا عن مشروع بناء مسجد اليوم. هذا المسجد سيكون في جمهورية مالي بمساحة 72 متر مربع. يتسع المسجد ل 112 مصلي تقام فيه صلاة الجمعة. تلك دكتور الدقائق هذه دقائق خير.
1: صحيح،
0: عندنا أول مسجد وأول بيت في الجنة. أحد الأخوة يزال
1: الأخيرة
0: نعم. هذا أجر جدا عظيم. صحيح، تكفل بأول مسجد في حلقة اليوم جزاه الله ألف خير بقيمة 50,830 درهم.
1: ما شاء الله.
0: والحين راح نتكلم على المسجد الثاني. المسجد أيضا في جمهورية مالي بمساحة 72 متر مربع يتسع ل 112 مصلي تقام في صلاة الجمعة. أول مسجد تم التكفل فيه، كنا اليوم عندنا 3 مساجد. مين يحب يكون صاحب البيت الثاني في الجنة؟ أجر جدا عظيم يا أخوان. المسجد هذا بيت الله سبحانه وتعالى. تخيل أنك أنت تبني بيت لله سبحانه وتعالى، تكلفة المسجد 50,830 درهم. ابني المسجد وهدي لأمك، ابني المسجد وهدي لوالدك، في النهاية صدقة جارية.
1: صحيح.
0: الله سبحانه وتعالى يكتب لك إياها في كل يوم. 5 صلوات في اليوم، صلاة الجمعة، صلاة قيام الليل في رمضان. تخيل هذا الأجر كله في ميزان حسناتك. فاللي يحب يساهم أو يتكفل بالمسجد الثاني يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800 62. أما حالة أمنا يا أخوان لا زال متبقي عليها 3175 درهم.
1: نعم.
0: فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 800 62. مين يحب يفرج كربتها؟ باقي لها 3175 درهم. أمنا اليوم تحتاج إلى جلسات غسيل كلى 3 جلسات في الأسبوع لمدة 3 أشهر. مين يحب يفرج كربتها؟ مين يحب يخفف معاناتها؟ اللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 800 62، وإن شاء الله أهل الخير ما راح يقصرون.
1: يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، شق تمرة، فكيف لك أن يكون اتقائك للنار ببناء مسجد أو كسوة إنسان محتاج يلبس يتقيه من برد الشتاء

0: أو يعني طباعة مصحف أو حفر بئر أو لهذه السيدة التي تعاني من الفشل الكلوي الحاد التي تحتاج إلى 3 مرات غسيل كل أسبوع. يعني بدأنا المبلغ وكان المبلغ كبير، واليوم والآن المبلغ يعني صار حوالي 4000 و
1: 3000 دكتور،
0: عفوا 3000
1: 3175 درهم.
0: 3175 درهم. من يريد أن يفرح هذه الأسرة ويفرحنا ويفرح حتى المستمعين اللي يكونون معانا الآن في
1: نعم، خلينا دكتور ما نأجل علاج، خليها تبدأ من باشر، خلي يوصلها الاتصال انك راح تبدين جلساتك.
0: تخيل السعاده اللي بتكون
1: فرحه فيها. كبيره يا اخوان، هي الحين قاعده وقاعده تشيل هم انها كيف راح تسوي جلسه غسيل الكلى يمكن باكر او ورا باكر.
0: صح،
1: 3 جلسات في الاسبوع يا اخوان، تحتاج الى 13 جلسه بالشهر تقريبا. هذه التكلفه مش في استطاعتها اليوم، باقي لها 3175 درهم، وهي من الحالات المستحقه للزكاه. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-00-62. ومين راح يكون صاحب المسجد الثاني؟ احنا دائما نقول يجينا احد يتكفل باول مسجد، يتواصل واحد ويانا يقول انا ابو المسجد الثاني. هذا المسجد في جمهورية مالي بمساحة 72 متر مربع، يتسع ل 112 مصلي، تقام فيه صلاة الجمعة. تكلفة المسجد 50830 درهم. فاللي يحب يساهم عن طريق الرقم المجاني 8-00-62. كل درهم يا اخوان يصنع فارق، وكل درهم يخفف معاناة. فاليوم احنا نقول بناء المساجد شيء جدا عظيم، انك تبني لك بيت في الجنة، بيت في الجنة. اليوم انت تبني لله سبحانه وتعالى بيت في الدنيا. تخيلوا يا اخوان لما تقابل الله سبحانه وتعالى وانت بنيت لله سبحانه وتعالى بيت، بنيت له مسجد اليوم بالدنيا، والله سبحانه وتعالى يكافئك ببيت في الجنة. فاللي يحب يساهم يقدر يتواصل معنا عن طريق الرقم المجاني 8-00-62.
0: الله يعطيك الصحة والعافية سعد سعد، يعني ما قصرت اليوم في مجهودك الجميل في تحفيز الناس وتشجيعهم على الأعطاء والبذل والصدقات. في شيء وصل؟
1: أتكفل أحد الأخوة جزاه الله خير بالمسجد الثاني،
0: بارك الله فيه،
1: الله يجزاه الله ألف خير، يعني تكفل بالمسجد الثاني، وقلنا في حلقة اليوم 3 مساجد
0: ما شاء الله.
1: إن شاء الله نبشرك دكتور في الحلقة الجاية أنت ما تكفل بالمسجد الثالث،
0: وتبشرنا أيضا بالسيدة
1: إن شاء الله. أمنا باقي لها 3175 درهم.
0: نعم، وصلنا إلى النهاية. شكرا أستاذ سعد العنسي، وشكرا أستاذ محفوظ أبو عيدة وموسى زبيدي، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله.

0: النجدة الملهوف وإغاثة المحتاج من شيم الكرم والخير نهر جار من الأجر والثواب. خيركم خيركم يصله يصله.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
6: ألو؟
7: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
6: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
7: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
6: دامتشي. أوكي الموضوع فيه هدية يا حلاته.
8: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف ليكون هذا نصاب. يا الله كيف صدقته؟ لا لا لا لازم أتصرف. صح أمان.
9: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة

0: بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
1: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
0: والله خلاص من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
1: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
0: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبد الله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
3: شكراً أم الإمارات.
4: حين نتحدث عن تمكين المرأة الإماراتية فإننا نستحضر بكل فخر رؤية وعطاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، التي كرست جهودها لعقود من أجل دعم المرأة والأسرة والمجتمع، لتصبح المرأة الإماراتية اليوم نموذجاً مشرفاً يحتذى به في المنطقة والعالم.
3: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
5: الدكتورة حصة العتيبة.
6: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
7: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
3: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
8: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
3: فخورين بالإمارات.

أنا انتميلة غلا من راسي إلساس واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسي وانقالوا انت إماراتي

0: طعام دراسي جديد. تخيلوا طالب يرد من المدرسة بدرجة أقل من الدرجة الكاملة. هذا وارد، ممكن تسأله ليش هالدرجة، وممكن تقول خلنا نعرف وين الصعوبة اللي واجهتك. أسلوب التعامل يغير طريقة تفكير الطالب، وبدال ما يتخوف من المادة يعرف ينسق أفكاره ويركز على النقاط اللي تحتاج تطوير. في البيت من المهم أن نبني شخصية طالب يعرف كيف يتعلم من كل لحظة تعثر أو خطأ. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوماً سنوياً للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكراً بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءاً من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
3: من عبق الماضي يناقض واروع الأغاني

وياكم يواح علي نحل جسمي عليلي لا تفتكرني كنت مرتاح وانا على نار المليلي لا تفتكرني كنت مرتاح.

بخير وفرح وتعود لي يا عدل خليلي بدعي عشاك بخير وفرح وتعود لي يا عدل خليلي يا كم مثلي في الهوى ناح يشتي من الهير الطويلي يا كم مثلي في الهوى ناح.

0: أبوظبي أف أم، محطة تجمعنا على المحبة والفرح.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. لقي 11 فلسطينيا بينهم 5 أطفال مصرعهم، وأصيب 14 آخرون، فيما لا يزال العشرات عالقين تحت الأنقاض إثر انهيار بناية سكنية متضررة جراء قصف القوات الإسرائيلية لها خلال الحرب في منطقة الصناعية جنوب غرب مدينة غزة. أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام أن تكلفة الحربين الإجمالية التي شنتها إسرائيل على بلاده في 2023 و2026 قد تتجاوز 27 مليار دولار، فيما بلغت حصيلة القتلى حوالي 9000 قتيل وأكثر من 30000 جريح وأكثر من 1,000,000 نازح وعشرات الآلاف من المنازل المدمرة. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الحرب مع إيران ستدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين، مؤكدا ما أعلنه الرئيس دونالد ترامب على أن الصراع سينتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. ذكر مكتب الميزانية التابع للكونغرس أن تكلفة الحرب الأمريكية على إيران المستمرة منذ 6 أشهر بلغت 38 مليار دولار حتى الآن، ومن المتوقع يرتفع هذا المبلغ بمقدار 3 مليارات دولار شهريا تبعا لحدة الأعمال الحربية. هذا وقد صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لصالح إنهاء الحرب مع إيران، إذ أقر قرارا بموجب قانون صلاحيات الحرب من شأنه أن يوقف قدرة الرئيس دونالد ترامب على مواصلة العمل العسكري من دون موافقة الكونغرس. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النزاهة الوظيفية.
5: السلام عليكم بطارش، إيش حالك؟
6: وعليكم السلام، هلا هلا أبو عفرة، نورتني في مكتبي المتواضع.
5: يا أخي يذبحني تواضعك. اسمع، أنا جايينك بخصوص بنتي عفرة، تعرف البنت تتابع البزنس مالها، وانت ريال ما بتقصر، بغيتك ترتب لها دوام، يعني انت فاهم.
6: بس كذي فالك طيب، بس خلها تي تبصم وتروح، تعرف عاد الحين بصمة الوجه، يعني صعب أقول لك هات راسة وهي تيلس في البيت.
5: حلوة حلوة صح؟ حلوة حلوة. بعد شور طيب، لا تنساها من الإجازات وتحط اسمها في المهمات، وما حد يفتش عليها من برا الدوام.
6: بس خلاص اعتمد الموضوع، احنا كم ابو عفرة عندنا؟
7: بطارش؟ هذا ليكون ابو الموظفة عفرة اللي ما نعرف الا اسمها؟
6: هي حليلها، عندها ظروف والتزامات.
7: شو اللي تسوي يا ابو طارش؟ تساعد الناس على الغلط، البنت من تعينت من سنتين ما حد شافها.
6: يا ريال اللي يسمعك الحين يقول الشغل بيوقف. لو مايات الموظفات الحمد لله سادات الشغل، اقول لك البنت عندها ظروف رفقا بالقوارير، وبعدين ابو عفرة من حارتنا واستحيت منه.
7: يا ابو طارش العمل امانه، عندها ظروف تيب شيء رسمي وتيب نفسها توضح سبب التغيب المستمر، هذا غلط، وانت بتكون مشارك في الغلط.
6: غلط وانا مشارك؟
7: هي نعم غلط، يوم اني اشجع بنتي على تصرفها المخالف لضوابط العمل، ويوم اني اساعد شخص على عدم الالتزام بالامانه والصدق في اداء مهام الوظيفيه، واني امتنع عن الابلاغ عن سلوك غير قانوني في بيئه العمل. واذا ما تراقب نفسك فتذكر ان الله يراقبك، وانا انصحك من باب المصلحه انك تبتعد عن الامور اللي تؤدي للفساد او استغلال المنصب.
6: لا لا لا يا اخوي، لا استغلال ولا فساد. دقيقه، الو ابو عفرة، اقول لك خل

0: بنتك باكر تلتحق بالعمل وتجيب عذر رسمي على تغيبه عن الأسبوع اللي طاف، أو تكتبه وترفعه للمسؤولين. ترى العمل أمانة.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، ريحان العريمي، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
2: المرأة الإماراتية، قصة وطن.
3: المرأة الإماراتية ليست فقط شاهدة على مسيرة التنمية، بل شريك أساسي في صناعتها، من قاعات العلم إلى مواقع القرار، ومن ساحات العمل إلى ميادين الابتكار. تثبت ابنة الإمارات كل يوم أن الطموح لا حدود له عندما يجد الدعم والثقة والإيمان بالقدرات.
2: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
4: مروة العقروبي.
5: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين، لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان، الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
6: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
2: دانات من بلادي.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: نظام دراسي جديد.
1: للأمهات وللآباء هالصبح تم تجهيز الشنط والزي المدرسي والفطور ونداء يلا قوم يلا تأخرنا، مشط شعرك، فرش أسنانك، أشوف أظافرك. الحين تقدرون تأخذون نفس عميق، المهمة تمت بنجاح، وكل عام وانتو سند لعيالكم.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.
2: هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتابا كبيرا تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطا أبدا. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية، كبرت خلالها أبوظبي وكبر معها معرضها، وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم. انتقل معرض الكتاب إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض في دورة عام 2007 ليواصل رحلته صفحة بعد صفحة. واليوم وفي عام 2026 نحن أمام الدورة 35، دورة جديدة لكنها تحمل ذاكرة البدايات كلها. في مركز أدنك أبوظبي وتحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم. والصفحة هذه المرة تبدأ من أحد أعلام المعرفة العربية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الشخصية المحورية للدورة، العالم الذي وضع كتاب العين أول معجم عربي، وهو الذي أرسى القواعد العلمية لعلم العروض وابتكر نظام علامات التشكيل في النص العربي وترك إسهامات في الموسيقى والأوزان الشعرية. وكأن أبوظبي تقول إن المستقبل لا يبدأ دائما من الجديد، يبدأ من العودة إلى الذين صنعوا المعرفة من قبلنا. ومن العربية تنفتح الصفحة على العالم. ثقافة البلقان ضيف شرف الدورة بأدبها وفنونها وموسيقاها وتنوعها الثقافي الذي سيلتقي في أبوظبي مع ثقافات أخرى في حوار يتجاوز الجغرافيا

في قلب المشهد العالمي تأتي رواية دون كيشوت بوصفه كتاب العالم، ذلك العمل الذي عبر اللغات والأزمنة وألهم أجيالاً من المبدعين وانتقل من الأدب إلى المسرح والسينما والموسيقى، وهكذا من عام 81 وحتى عام 2026. وفي الدورة 35 تتغير الأمكنة وتتوسع الحكاية وتتطور صناعة الكتاب، لكن الفكرة الأولى تبقى أن القراءة ليست مجرد انتقال بين صفحات، وإنما انتقال من عالم إلى عالم.

0: العافية.
1: نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل. موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي اف

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية معالي مارك كارني رئيس وزراء كندا على هامش فعاليات قمة كندا للاستثمار 2026 التي تستضيفها مدينة تورنتو بمشاركة وفد رسمي رفيع المستوى من دولة الإمارات يضم نخبة من كبار المستثمرين وقادة الأعمال والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، وبحث الجانبان الزخم المتنامي في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل الارتقاء بها إلى آفاق أوسع في القطاعات ذات الأولوية. وقعت الاتحاد للطيران وقطارات الاتحاد المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص تطوير تجربة سفر متكاملة وسلسة تجمع بين النقل الجوي والبري عبر السكك الحديدية في أنحاء الدولة، بما يسهم في تسهيل تنقل الزوار والمقيمين والوصول إلى الوجهات المتنوعة في الإمارات. ارتفعت أسعار النفط بنحو 3 دولارات بسبب تزايد المخاوف بشأن الإمدادات وحالة عدم اليقين بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، واختتمت العقود الآجلة لخام برنت جلسة أمس مرتفعة إلى 108 دولار و75 سنتا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتبلغ عند التسوية 105 دولارات و83 سنتا للبرميل. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد بلاه يا قلبي
0: واستمتع بوضبي.

0: كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على أبوظبي FM.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. النقاط المرورية.
5: يلا يلا يلا يا فطوم، تأخرنا، بزيد السرعة شوي عشان نوصل بسرعة. تمام،
6: هدي يا نورة، السرعة الزايدة ما توفر وقت مثل ما تتوقعين، لكنها ممكن تكلفك مخالفة أو حتى حادث لا سمح الله.
5: أقول لك الشارع فاضي، ربطي حزامك ولا نزلك.
6: وايد حوادث صارت في شوارع كانت فاضية. المشكلة مو في الزحمة، المشكلة في الاستهتار وعدم الالتزام بالقوانين.
5: زين، لا عاد إلا تراها مخالفة وخلاص.
6: ها شفتي كيف تتحرينها مخالفة والسلام. لا حبيبتي، كل مخالفة جسيمة ممكن تضيف لك نقاط مرورية على ملف السايق،
7: ومع تراكم النقاط المرورية هاي تزيد العقوبات والإجراءات وممكن توصل لسحب الليسن.
5: ها سحب الليسن؟ وشو بعد هاي الأشياء اللي تسبب هالنقاط؟
6: عندك تجاوز السرعة، استخدام الهاتف أثناء القيادة، تجاوز الإشارة الحمراء، وعدم ترك مسافة أمان، والقيادة بتهور. وكل هالمخالفات ممكن تزيد لك النقاط المرورية.
5: استخدام الهاتف أثناء القيادة، تدرين؟ بصراحة وايد مرات أرد على الرسائل وأنا سوق.
6: وهني الخطورة يا نورة، ثانية وحدة تنشغلين فيها عن الدرب ممكن تغير حياة إنسان بالكامل أو تكلفة نفسه لا سمح الله. الالتزام بالقانون مو بخوف من المخالفة بس، لكن عشان نحافظ على الأرواح والممتلكات العامة.
5: والله صدقتي، وأنا أصلاً مقتنعة إن هالقوانين ما حطوها إلا حق سلامتنا وسلامة غيرنا.
6: خلي هدفك إنك توصلين بأمان، مو بتوصلين بسرعة.
5: لا لا لا لا لا لا لا، خلاص إن شاء الله من اليوم أوعج، لا سرعة زايدة ولا موبايل وقت السواقة، أوعج.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء هيا القايدي، دكتورة أسماء النعيمي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: صناعة المستقبل.
1: المرأة الإماراتية اليوم لا تكتفي بالمشاركة في الحاضر، بل تسهم في صناعة المستقبل عبر الأفكار المبتكرة والمشاريع والمبادرات التي تعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً. يوم المرأة.

0: المرأة الإماراتية. يوم المرأة الإماراتية. عام دراسي جديد.
1: يمكن أول يوم يكون فيه شوية ما شبعنا من الإجازة، بس من يدخلون المدرسة ويشوفون ربعهم وكل واحد عنده سالفة وعلوم جديدة، حكايات الفسحة وما أدراك ما الفسحة. حيا للمدرسة وهلها.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: كرت الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM.
2: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
3: القراءة ما تكون بس لأداء الواجبات، القراءة رحلة جميلة لاكتشاف العالم. اقرأوا قصة قصيرة أو معلومة جميلة جديدة كل يوم. العقول اللي تقرأ تنمو وتكون متميزة ومبدعة.
4: تحت رعاية رئيس الدولة، صندوق النقد العربي يحتفل بيوبيله الذهبي في أبوظبي. حمدان بن محمد يعتمد تنفيذ المحور الرابع الجديد لطرق دبي وربطها بإمارات الدولة. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
5: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
4: تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وخلال حفل نظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، كرم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء الفائزين بالدورة 20 من جائزة الشيخ زايد للكتاب، احتفاء بمرور عقدين على إطلاق الجائزة وما حققته خلال مسيرتها من إسهامات بارزة في دعم الإبداع الفكري وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للحوار الثقافي وصناعة المعرفة. كما كرم سموه الفنانة المصرية نجاة الصغيرة الفائزة بجائزة شخصية العام الثقافية. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، يحتفل صندوق النقد العربي باليوبيل الذهبي بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسه، بالتزامن مع أعمال الدورة الاعتيادية 17 لمجلس وزراء المالية العرب التي تقام في العاصمة أبوظبي يوم الاثنين 28 من سبتمبر الحالي، وتستضيفها دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية. وتصدق تسلط الاحتفالية الرسمية الضوء على المسيرة الحافلة للصندوق منذ تأسيسه عام 1976 كأحدى أبرز مؤسسات العمل العربي المشترك، ودوره المحوري في إرساء مقومات التكامل الاقتصادي والنقدي وتوفير الدعم المالي والفني لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتطوير القطاعات المالية والمصرفية في الدول العربية الأعضاء. اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي تنفيذ مشروع المحور الرابع الجديد في دبي، والذي يمتد من شارع الفاية في إمارة أبوظبي إلى شارع الشنوف في إمارة الشارقة بطول إجمالي يقارب 80 كيلومترا، وسينفذ على مرحلتين. تكلفة الأولى التي تمتد من شارع الشنوف في الشارقة إلى شارع دبي العين في دبي قرابة 3 مليارات و500 مليون درهم. وقال سموه: برؤيتي وتوجيهاتي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، نواصل في دبي تطوير بنية تحتية عالمية المستوى باعتبارها أساسا للنمو ومحركا للتنمية وركيزة لجودة الحياة. رؤيتنا أن تكون دبي جاهزة دائما للفرص القادمة، وأن تستبق احتياجاتها المستقبلية، وأن يكون كل مشروع جديد خطوة إضافية نحو ترسيخ مكانتها في صدارة المدن الأكثر تنافسية وجاذبية في العالم.
5: يمثل مشروع المحور الرابع الجديد إضافة استراتيجية لشبكة الطرق في دولة الإمارات ليصبح رابع محور يربط إمارات الدولة
1: بعد شوارع الشيخ زايد والاتحاد والشيخ محمد بن زايد والإمارات، ويمتد المشروع على مرحلتين بطول إجمالي يبلغ 80 كيلومترا ويتضمن 72 جسرا و17 نفق، إضافة إلى 45 عبارة لتصريف مياه الأمطار وبطاقة استيعابية تصل إلى 24 ألف مركبة في الساعة بالاتجاهين. وتربط المرحلة الأولى بين شارع الشنوف في الشارقة وشارع دبي العين، فيما تمتد المرحلة الثانية إلى شارع الفايا في أبوظبي. ويسهم المشروع في تقليص زمن الرحلات وتحويل حركة الشاحنات بعيدا عن المناطق الحضرية، إلى جانب تعزيز الربط مع مطار آل مكتوم الدولي وقطار الاتحاد ودعم قطاع النقل والخدمات اللوجستية ومواكبة التوسع العمراني.
4: كتب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عبر إكس: التقيت خريجي برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي للطلبة الإماراتيين الذين تخرجوا من تخصصات حيوية ويمثلون الدفعة الأولى من خريجي البرنامج الذي يختار سنويا 100 طالب وطالبة للدراسة في أرقى الجامعات العالمية. وأضاف سموه: محطة جديدة في مسيرة برنامج برنامجي طموح أطلقته دبي، إيمانا منها بأن الرهان الحقيقي على المستقبل يبدأ بالتعليم ودعم الكفاءات الوطنية. نبارك للخريجين وذويهم ونجدد ثقتنا بطاقات شبابنا المتعلم للإسهام في صناعة المستقبل ودفع مسيرة دبي للتنمية. ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اجتماع مجلس قيادات الشرطة في وزارة الداخلية، حيث ناقش مستجدات المبادرات والمشاريع وخطط المرحلة المقبلة، مما يعزز جاهزية العمل الشرطي وكفاءته ويواكب رؤية دولة الإمارات في توظيف الابتكار والذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات ودعم صناعة القرار. وأكد المجلس مواصلة ترسيخ منظومة شرطية استباقية تجمع بين كفاءة الإنسان وقوة التقنية لتعزيز أمن المجتمع وجودة الحياة وبناء مستقبل أكثر جاهزية ومرونة واستدامة. في دبي تتواصل أعمال قمة الإعلام العربي 2026، وخلال القمة أكد الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي أن الإعلام لم يعد مجرد ناقل للأخبار، بل أصبح شريكا في صياغة سردية الدول وتقديم صورتها إلى العالم، مشيرا إلى وجود تراكمات من الصور النمطية عن العرب، ما يفرض مسؤولية أكبر على الإعلاميين صناع المحتوى في تقديم السردية الحقيقية.
6: نحن ندعو إلى بناء الجسور وليس بناء الجدران، إلى فتح الأبواب، إلى فتح القلوب. عندنا لما أنت تقول ليش قمة الإعلام العربي، نحن نحمل هم العرب. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي له مبادرات لخدمة العرب، سواء فيما يتعلق بالقراءة، فيما يتعلق بالبرمجة. ملايين المبرمجين في العالم العربي بدون تمييز بين الدول اللي تحبنا والدول اللي تكرهنا، لا يميز، لأن هذا عربي يستحق أن يعطى فرصة. ملايين البرمجة مشاريع ومبادرات دائما يحمل هم أن الإنسان العربي لم يعطى الفرصة الحقيقية لكي يعيش عصرة، لكي يستعيد دوره في بناء الحضارة. ولذلك هذا بالنسبة لنا نحن مبدأ لن نتخلى عنه لأن الآخر ما يعجب عملنا أو لأن الآخر عنده موقف منا.
4: وخلال القمة تحدث سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السبراني في الدولة عن الأمن السبراني وأهميته في ظل التطورات الرقمية والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي.
7: طبعا رسالتنا رسالة نشر ثقافة الأمن السبراني، التأكد من مصداقية المعلومة، الموثوقية، والعمل على تأمين اليوم أيا من كانت هذه المنصات المستخدمة والتي تستخدم اليوم الذكاء الاصطناعي بكثرة، ضروري التأكد من الامتثالات الخاصة بالأمن السبراني، وهذه الامتثالات تعطي بإذن الله مصداقية أكثر، تعطي بإذن الله أيضا موثوقية لكثير من الجمهور اللي اليوم يستمع لذلك.
4: على امتداد ربع قرن واكبت جائزة الإعلام العربي تحولات واسعة أعادت رسم ملامح المشهد الإعلامي في المنطقة، وانطلقت معها من الاحتفاء بالتميز في الصحافة المكتوبة إلى مظلة أوسع تضم أشكالاً

0: وصناع المحتوى حتى يومنا الحاضر.
1: ختام النشرة مستمعينا، وهذا تذكير بالعناوين. تحت رعاية رئيس الدولة، صندوق النقد العربي يحتفل بيوبيله الذهبي في أبوظبي. حمدان بن محمد يعتمد تنفيذ المحور الرابع الجديد لطرق دبي وربطها بإمارات الدولة. شكراً للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم أمير البلوشي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: نجاحها نجاح للوطن.
1: كل امرأة إماراتية تحقق إنجازاً في موقعها، تضيف لبنة جديدة في صرح الوطن. فنجاح المرأة ليس إنجازاً فردياً فقط، بل نجاح للوطن بأكمله، ومسيرة تنموية تمتد آثارها إلى الأجيال القادمة.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
3: الدكتورة حصة العتيبة.
4: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
6: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
0: فخورين بالإمارات.

عام دراسي جديد. تتوقعون العام الدراسي بس للطلاب في المدارس والكليات؟ لا، هو موعد للكل. خص العوائل، بداية عام أكاديمي أو دراسي جديد وصفحة جديدة من النشاط، نبني من خلاله عادات أفضل ومتابعة وتشجيع. ممكن ما نحتاج خطوات ضخمة، ممكن بوضع هدف بسيط تراكمي كل يوم يبني عادات صحية ومفيدة تثري حياة الطلاب وتقربهم من أهدافهم يوم عن يوم. عام دراسي جديد.

0: صفحة جديدة.
1: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
0: أبوظبي FM

على موجتنا أبو ظبي اف ام. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي اف ام.

ابتداء من 14 من أغسطس كونوا على الموعد مع عودة المنافسات الكروية في دور أدنوك للمحترفين النسخة 19 على برنامج صوت الملاعب من أبوظبي FM.

خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7 وحتى 8 مساء على أبوظبي.

0: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته، وكل ما بادلبت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو يخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كذا.
1: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن، امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي، ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام، كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك، من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ، نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الضبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرات متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم، اليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية، وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني، في عام 2006، ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، دخلت المرأة الإماراتية إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%. نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
2: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
1: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقا لتقرير الفجوة بين الجنسين عالميا لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار، إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبل.

0: الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031. سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكراً للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكراً للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكراً لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
1: أريد بهذا اليوم المبروك، وكل عام وأنتم طيبين إن شاء الله، أريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على أمهاتكم، وتسلموا لي على أمهات أمهاتكم المبروكات.
2: فخورين بالإمارات.
3: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
2: فخورين بالإمارات.
4: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحمل نكد

في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: عام دراسي جديد.
1: صباح جديد، شنطة جديدة ودفتر يتريى أول درس وأول سطر. المدرسة ردت وردت وياها الصباحات الحلوة، طابور المدرسة الصباحي، السلام الوطني، وكلنا بصوت واحد نردد عيشي بلادي.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. تسعين أف أم، خلها دوم في البال.
2: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
3: الطالب الناجح ما يفكر بنفسه بس، الطالب الناجح يساعد زملائه. التعاون داخل الصف يخلي التعلم أكثر سهولة وأمتع، ويزرع روح المحبة بين الجميع.
4: تغير الموجة،
3: المتعة تبدأ من بوظبي
4: FM.

0: أبو ظبي اف ام.
1: القيادة العامة لشرطة أبو ظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو؟
6: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلك رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
5: دامتشي؟ أوكي، الموضوع فيه هدية يا حلاتي.
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب؟ يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
3: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
3: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
3: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
1: أمنكم مسؤول.

0: الآلية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبد الله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
1: أبو ظبي FM.

0: شهر للاحتفاء والعطاء.
1: يمثل امتداد الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية على مدار شهر كامل فرصة لتسليط الضوء على قصص النجاح والعطاء التي سطرتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، وتقديراً لجهودها المستمرة في بناء المجتمع.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
3: مروة العقروبي.
4: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
6: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

ذوقك يستاهل الأفضل. بوظبي اف ام. هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتابا كبيرا تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن

0: في مركز أدنك أبوظبي وتحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم. والصفحة هذه المرة تبدأ من أحد أعلام المعرفة العربية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الشخصية المحورية للدورة، العالم الذي وضع كتاب العين أول معجم عربي، وهو الذي أرسى القواعد العلمية لعلم العروض وابتكر نظام علامات التشكيل في النص العربي، وترك إسهامات في الموسيقى والأوزان الشعرية. وكأن أبوظبي تقول إن المستقبل لا يبدأ دائما من الجديد، يبدأ من العودة إلى الذين صنعوا المعرفة من قبلنا. ومن العربية تنفتح الصفحة على العالم. ثقافة البلقان ضيف شرف الدورة بأدبها وفنونها وموسيقاها وتنوعها الثقافي، الذي سيلتقي في أبوظبي مع ثقافات أخرى في حوار يتجاوز الجغرافيا. وفي قلب المشهد العالمي تأتي رواية دون كيشوت بوصفه كتاب العالم، ذلك العمل الذي عبر اللغات والأزمنة وألهم أجيالا من المبدعين وانتقل من الأدب إلى المسرح والسينما والموسيقى. وهكذا من عام 81 وحتى عام 2026، وفي الدورة 35 تتغير الأمكنة وتتوسع الحكاية وتتطور صناعة الكتاب. لكن الفكرة الأولى تبقى أن القراءة ليست مجرد انتقال بين الصفحات، وإنما انتقال من عالم إلى عالم.
1: عام دراسي جديد، خلونا نعيش هالفرضية. طالب يرد من المدرسة وعقب الغداء والراحة يقعد وياكم 5 دقايق، 5 دقايق أو 10 بدون موبايلات وبدون أسئلة مكررة عن الواجبات، بس نسأل كيف كان يومك. دقايق من السوالف العامة والاستماع، نتعرف على طموحات وأسئلة، وممكن نكتشف تحديات باطلاعنا ومعرفتنا وتشجيعنا نقدر نعديها ونحصد التميز. عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: الأم والمعلمة والقائدة.
1: تجسد المرأة الإماراتية أدواراً متعددة بإبداع واقتدار، فهي الأم المربية والمعلمة الملهمة والطبيبة والمهندسة والإدارية والقائدة، وتظل في كل هذه الأدوار رمزاً للعطاء والمسؤولية.
0: يوم المرأة الإماراتية.
2: يوم المرأة الإماراتية.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
3: الدكتورة حصة العتيبة.
4: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
5: سعيد خفف شوي، والله كأنك تراحك حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
6: ما عليك، أنا دائما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
5: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
6: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
5: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
6: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
5: بالضبط يا سعيد، خلك واعد واترك مسافة أمان.
7: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعد.

0: تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية في هذه الدولة. في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة، يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.
1: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي.

0: مع أبوظبي أف أم.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي أف أم. من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور، وللصوت هناك معنى، خلك معانا وتهنى.
2: أبوظبي أف أم.

0: صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي FM.
1: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
0: الأسرة هي المدرسة الأولى، اسمعوا لنصايح والديكم وشاركوهم يومكم الدراسي. الحوار الجميل داخل البيت يقوي العلاقة ويعطي الأبناء الثقة والأمان.

0: استمتع، ابتسم،
1: كيف حالك مصدع؟
2: اهلا حي الله الكراني،
0: وخلك على موجتنا بوظبي اف ام.

0: نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي أف أم.
1: صوت الملاعب. محاولة ملعوبة وكرة في الحق تسجل حلو. الله الله يا فنان، الله يا جول.
0: برنامج صوت الملاعب على أبوظبي أف أم يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبوظبي أف أم. صوت الملاعب.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: القيادة العامة لشرطة أبو ظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. حماية الحسابات الإلكترونية.
5: مريم شوفيك سرحانة.
6: لا والله ماشي، بس وايد من ربيعاتي حساباتهم تهكرت.
5: تهكرت؟
6: تخيل يا حمد، تخيل حساباتهم انسرقت وبياناتهم الشخصية وتعرضوا للانتحال الإلكتروني.
5: فعلا هاي مخاطر حقيقية واجهناها في العصر الرقمي. تعرفين ليش؟
6: في شيء ثاني بعد غير هالهكر؟
5: نعم، في طرق ثانية خطيرة وايد.
6: مثل شو يعني؟
5: عندك القرصنة، وهي طريقة يستخدمونها لانتحال الشخصيات وسرقة أسماءنا وعناويننا وأرقام هواتفنا.
6: أوف، وليش كل هذا؟
5: عشان يوصلون لبيانات بطاقات الائتمان ويستخدمونها لأغراض غير قانونية أو لتحويل المبالغ لحساباتهم.
6: إنزين شو المفروض نسوي عشان نحمي أنفسنا؟
5: في خطوات لو اتبعتيها بتحمين نفسك وبياناتك. استخدمي كلمات مرور قوية ومختلفة عن كل حساب، ولا تشاركينها مع أي حد، واحرصي على تحديث البرامج، ولا تفتحين الروابط المشبوهة لأنه يمكن تحتوي على فيروسات تخرب الأجهزة وتفتح باب للهكر أنه يفتح بياناتك.
6: زين أنك خبرتني عشان أخذ حذري وأنتبه للتحديثات وابتعد عن كل الروابط المشبوهة.
5: ويا مريم

0: الجهات الرسمية مو بمقصرة، لازم يكون عندك وعي بالمخاطر الإلكترونية وكيف تحمين نفسك منها.
1: وكيف أقدر أزيد الوعي بخصوص هالموضوع؟
0: لازم تطلعين على النصائح الأمنية من مصادر موثوقة مثل شرطة أبوظبي وحملاتهم التوعوية الدورية اللي تنشر في حسابهم الرسمي.
1: وعندهم رقم للتواصل؟
0: نعم، على أمان 800-26-26 للإبلاغ بشكل مباشر عن أي محاولة اختراق.
1: مشكور يا حمد، زين أنك تنبهتني.
0: وتذكري يا مريم أن دائما حماية بياناتك الشخصية مسؤوليتك أنت، ولازم تأخذين الخطوات اللازمة لحماية نفسك من المخاطر الإلكترونية.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
2: المرأة الإماراتية، قصة وطن.
3: المرأة الإماراتية ليست فقط شاهدة على مسيرة التنمية، بل شريك أساسي في صناعتها، من قاعات العلم إلى مواقع القرار، ومن ساحات العمل إلى ميادين الابتكار. تثبت ابنة الإمارات كل يوم أن الطموح لا حدود له عندما يجد الدعم والثقة والإيمان بالقدرات.
2: يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
4: الدكتورة حصة العتيبة.
5: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
6: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
2: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
7: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
2: فخورين بالإمارات.

خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم طوق نجاة بالنسبة لهم. مع خير الإحسان نمنحهم أمل في الحياة. خير الإحسان كل خميس من 7 وحتى 8 مساء على أبوظبي FM.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتم تولى مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعري مات ويدي

0: من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM. عام دراسي جديد.
1: عودة المدارس يعني أن البيت أخيراً يرد للنظام والالتزام. إرقاد من وقت والنشة بدري، مواعيد واضحة، لا وفي جدول ملون بعد معلق ورا الباب. هذا طبعاً الخطة النظرية، أما التطبيق العملي نراجعه بعد أسبوعين والأمور طيبة.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.
1: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
2: لكل طالب، أنت أحد بنات المستقبل وصناع الغد. حافظ على أخلاقك الحميدة واجتهد في دراستك وتمسك بالقيم الجميلة. اتذكر أن العلم يرفع الإنسان وأن الأخلاق تحفظ مكانته بين الناس. كل يوم فرصة للتعلم والعطاء وتحقيق الأحلام.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
2: فخورين بالإمارات.
3: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
2: فخورين بالإمارات.
4: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتابا كبيرا تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطا أبدا. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية، كبرت خلالها أبوظبي وكبر معها معرضها، وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم. انتقل معرض الكتاب إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض في دورة عام 2007 ليواصل رحلته صفحة بعد صفحة. واليوم وفي عام 2026 نحن أمام الدورة 35، دورة جديدة لكنها تحمل ذاكرة البدايات كلها. في مركز أدنك أبوظبي وتحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم. والصفحة هذه المرة تبدأ من أحد أعلام المعرفة العربية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الشخصية المحورية للدورة، العالم الذي وضع كتاب العين أول معجم عربي، وهو الذي أرسى القواعد العلمية لعلم العروض وابتكر نظام علامات التشكيل في النص العربي وترك إسهامات في الموسيقى والأوزان الشعرية. وكأن أبوظبي تقول إن المستقبل لا يبدأ دائما من الجديد، يبدأ من العودة إلى الذين صنعوا المعرفة من قبلنا. ومن العربية تنفتح الصفحة على العالم. ثقافة البلقان ضيف شرف الدورة بأدبها وفنونها وموسيقاها وتنوعها الثقافي الذي سيلتقي في أبوظبي مع ثقافات أخرى في حوار يتجاوز الجغرافيا. وفي قلب المشهد العالمي تأتي رواية دون كيشوت بوصفه كتاب العالم، ذلك العمل الذي عبر اللغات والأزمنة وألهم أجيالا من المبدعين وانتقل من الأدب إلى المسرح والسينما والموسيقى. وهكذا من عام 81 وحتى عام 2026، وفي الدورة 35 تتغير الأمكنة وتتوسع الحكاية وتتطور صناعة الكتاب. لكن الفكرة الأولى تبقى أن القراءة ليست مجرد انتقال بين الصفحات، وإنما انتقال من عالم إلى عالم.
1: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
2: أبوظبي FM

ارفع الصوت وخلك على موجة بوظبي FM.

0: استمتع، ابتسم،
1: كيف حالك مصدع؟
2: أهلاً، حي الله الكراني،
0: وخلك على موجتنا بوظبي أف أم.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: ظبي اف ام، يومك احلى ولحظاتك اجمل.
1: القيادة العامة لشرطة ابو ظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية، خلك حذر.
6: ألو،
7: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
6: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
7: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد.
6: دامتشي؟ أوكي، الموضوع في هدية يا حلاتة.
8: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
9: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
6: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
9: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الأو تي بي ولا بيانات البطاقة.
6: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
9: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
6: صدقك والله، وأنتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبد الله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
10: فخورين بالإمارات،
11: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسمة، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
10: فخورين بالإمارات.

نعيش اللحظة معاكم ونصنع الذكرى. الأغاني الجميلة والفن الأصيل. موجة غير، إحساس غير. خلك قريب واستمتع، كل لحظة أجمل مع بوظبي.

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: عاش عاش عاش الشباب. أبو ظبي
1: لأن ذوقك يستاهل الأفضل. أبو ظبي FM.

0: اف ام صوت الامارات اللي تحبه. شكرا ام الامارات.
1: حين نتحدث عن تمكين المرأة الإماراتية فإننا نستحضر بكل فخر رؤية وعطاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، التي كرست جهودها لعقود من أجل دعم المرأة والأسرة والمجتمع، لتصبح المرأة الإماراتية اليوم نموذجاً مشرفاً يحتذى به في المنطقة والعالم.
0: يوم المرأة الإماراتية. يوم المرأة الإماراتية. شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
2: مروة العقروبي.
3: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين، لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
4: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي. مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا، اكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس حلاها غير، هي إمارات الخير. فخورين بالإمارات.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم، صوت الملاعب.
2: محاولة ملعوبة وكرة تنحط بشكل حلو. الله يا فنان، الله يا جول.
1: برنامج صوت الملاعب على أبو ظبي أف أم يأتيكم بالرصد والتحليل الكروي طوال منافسات ومباريات دوري أدنوك للمحترفين على أبو ظبي أف أم. صوت الملاعب.

0: ارفع الصوت والله وخلك على موجة بوظبي اف ام. عام دراسي جديد
1: في بداية السنة نقول لعيالنا رتبوا دفاتركم، حافظوا على أغراضكم ولا تضيعون شيء. وبعد أول أسبوع تبدأ رحلة البحث الرسمية عن الجاكت اللي اختفى مع أول يوم دراسي والمقلمة اللي راحت ولم تعد. كل عام وأنتم بخير.
0: عام دراسي جديد، صفحة جديدة.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: التربية قيم نعيشها وأخلاق تبنى فينا، رسائل ونصايح تنور لنا دروب النجاح. رسائل تربوية مع أحمد العبيدلي.
0: الخطأ شيء طبيعي من رحلة التعلم، لا تخاف من ارتكاب الأخطاء، ولكن احرص على أنك تتعلم من الخطأ. الطالب الناجح هو اللي يحول أخطاءه إلى فرص نجاح ويستخدمها عشان يكون أفضل في المستقبل.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

جدك اقسم له في بلادي وتقسم لي لتكوني واكون له لتكوني واكون له اخلص لك وتبقى

وانا وحدي ما بينك وبين شكي لو يدك على يدي لو يدك على يدي ما ببكي.

0: يدك على يدي مد يدك على يدي تعهدني وأعدك هات يدك على يدي هات يدك على يدي تعهدني وأعهدك وأكون لك على عهدي وتكون لي على عهدك علي علي
1: كل لحظة أجمل مع
2: بيبي
1: أبو ظبي FM.